مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد.
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
4: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
3: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
4: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
3: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
4: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
3: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
4: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
3: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
4: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
3: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
5: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.

0: خلال أيام خلال
1: عيد الأضحى المبارك.
2: مسرحية يوميات مدير عام.
3: شباب يوميات ايش دوين؟ لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافون، مسرح الفقيد رائد طه. كل عام وانتم بخير.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: أعلنك معنا وصولك أسرع.
7: وصولك أسرع
6: في عدنية FM. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
7: في عالم الإعلان.
8: عجزت أن أكون مثل هذا الغراب.

0: جديد. شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض الاستغراب، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
1: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
2: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
1: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماماً، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
2: والحل الذكي لليوم وبكرة.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عالما من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
2: لا تفوت الفرصة
1: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا. العنوان: عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضية 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل: ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار: احفظ أموالك واستثمرها عبر الودائع الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات: حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية: من جوالك وعبر تطبيق بيس. أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: إعلانك معنا، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.

0: حياتك. محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام.
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام لون جديد.
1: لون جديد.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77-468-99-99 أو 780-299-33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا، برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة، وأنا في مثل عمرك. صدق،
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها، يعني هذا كانش مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا،
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام. زبادي نانا.
6: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي،
7: مستشفى الرياض الدولي
6: يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات،
7: بأحدث التقنيات،
6: وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر،
7: لا تنتظر،
6: تطمن على قلبك،
7: تطمن على قلبك.
6: في مستشفى الرياض، حياتك بأمان، وقلبك
7: وقلبك
6: في أياد أمينة،
7: في أياد أمينة.
6: خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياض،
7: في مستشفى الرياض
6: الدولي،
7: الدولي.
6: للحجز والاستفسار 7821174110، عدن خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياض الدولي،
7: مستشفى الرياض الدولي.
6: الرعاية الكاملة،
7: الرعاية الكاملة.
8: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
9: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة، وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
8: بس الخيارات مليان، وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
9: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
8: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
9: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
8: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
9: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير إنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
8: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
9: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
10: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
11: سيراميك بيتك يعكس هويتك، لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غير سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.

0: خلال أيام. خلال أيضا أضحى المباراة.
1: مسرحية يوميات مدير عام.
2: شباب يوميات إيش دوين؟ لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافون، مسرح الفقيد رائد طه. كل عام وانتم بخير.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: حسب تكفي.
1: عدنية اف ام تقدم لكم المسلسل المصري كذبة بيضاء، بطولة درة وشريف رمزي.
2: بصوا يا جماعة، اللي هتطلبوه أنا موافقة عليه.
3: إحنا مالناش طلبات، إحنا لحم اكتفنا من خير مهرم بيه وشويكار هاني.
4: يسلم فمك يا جوجو.
5: يا جدعان إحنا قاعدين عيب كده.
2: لو على المصروفات بسيطة يا عم جمعة.
3: بسيطة؟ أديكي قلتيها. طبعا كل طلباتنا بسيطة.
4: أصيل أصيل يا سي جوجو.
3: إحنا عايزين بدل ملابس.
2: ما عنديش مالا، بس هو يعني أنتوا عايزين تلبسوا إيه بدل الملابس؟
3: ملابس بردك، بس يعني مش ملابس بالشياكة اللي أنا لابسها دي. هيصدق إزاي إننا فقرة؟
5: شياكة؟ شياكة يا عم جمعة؟ ده أنت لابس بيجامة من أيام تحتمس والعدة واكلة نصها.
2: خلاص يا حسنة خلاص، أنا موافقة على بدل الملابس.
3: ست الناس والله ست الناس.
4: وعايزين كمان بدل انتقال.
2: انتقال إيه؟ دي المقابلة كلها هتبقى في الشقة هنا.
4: هو أنا مش هنتقل من دور أم حسنة لدور لمؤاخذة أمك؟ انتقال ده ولا مش انتقال؟
5: يا سلام.
3: بقول لكم ايه يا جماعة، بلاها الموضوع ده من أساسه، ولا انتوا تزعلوا ولا احنا نزعل، ايه رأيكم؟
2: لا لا لا خلاص خلاص، انا ما عنديش اي مانع.
5: يا كندا لو فضلت توافقيهم على كل حاجة كده هيبيعوك اللي وراك واللي قدامك وبرضو مش هيستكفوا. بقولك ايه، سيبهم لنا، انا هعرف اتعامل مع الاشكال دي. خلاص يا جماعة، كندا موافقة على كل طلباتكم كده تمام؟
3: هو لسه في حاجة صغنونة صغنونة خالص قد كده.
5: صغنونة؟ مش لايقة عليك صغنونة دي، بس مدام صغنونة تفضل قول.
3: من المفروض وكلك نظر يعني ناخد بدل مخاطر.
5: بدل ايه يا عنيا؟ مخاطر ليه؟ فاكر نفسك سليمان الحلبي؟
3: هو انا مش هعمل لمؤاخذة اب عيان.
5: وايه المخاطر في كده ان شاء الله؟
3: مش انا هفول على روحي ودفع الواحد ويمكن يسيبني المرض. مخاطر دي ولا مش مخاطر يا توحة؟
4: مخاطر يا اخوي طبعا مخاطر، الف بعد الشر عليه، ربنا ما يحرمناش من دخلتك علينا ابدا.
3: ولا يحرمنيش منك ابدا يا توحة يا قمر.
5: لا لا لا انا عايز اعرف بقى بجد، هو في ايه هو في ايه؟ مش نلم نفسنا شويه كده ولا ايه؟
3: بنتدرب يا اخي بنتدرب، مش لازم نقنع اللي اسمه اياد ده اننا زوجين.
4: قول عصفورتين
3: حمامتين زاجل
5: ديناصورين ماشي.
2: خلاص بقى يا حسنة، من الاخر كده يا جماعة، المطلوب كان بالظبط؟
4: احسب انت يا سي جوجو.
3: حاضر، اتنين خمس انتم معنا ثلاثة من اول امبارح، يبقى المجموع كله 5000 جنيه.
2: ليه؟ تمام تمام انا موافقة.
3: موافقة؟ لا لا استني، لسه في دمغات وضرائب، يعني نقول كله كده شاكي براكب 9000 جنيه.
2: خلاص خلاص اوكي حاضر
3: حاضر. لا لا لا لسه في بدل عطلات عشان النهارده الجمعة، يبقى كله 20000 جنيه.
2: وبعدين بقى حاضر يا عم جمعة.
3: لا لسه كمان في،
5: هو في ايه بقى؟ هي كل ما هتقول لك موافقة هتسوق فيها؟
3: لا انا كنت هضيف بدل طبيعة عمل بس.
5: لا بقولك يا كندا، ما تيجي نلغي ميعاد النهارده ده ونشوف اب وام تانيين.
3: لا لا لا خلاص خلاص، بلاها بدل طبيعة العمل بلاها.
5: ليه ما تضيفهم؟
3: لا لا لا خلاص، ده حتى بيقول لك بدل طبيعة العمل ده فال وحش في الاتفاقات
5: يا راجل.
2: شش بس بس دي ماما. الو الو، ايوه يا ماما. لا ما تقلقيش يا حبيبتي، اذكار معايا في العربية. لا لا لا ساعتين بالكتير وهوديه المستشفى، بس هو دلوقتي احسن كتير. انا فين؟ انا في دار ايتام يا ماما.
3: سلمي لي عليها كتير، الغالية مرات الغالي.
2: لا لا يا ماما، ده طفل من الاطفال الايتام بيسلم عليك. صوته؟ لا هو طفل بس وهو بيلعب في الجنينة من شوية بلعت ضفدعه بهدلت له احباله الصوتية. طب انا هقفل معاكي دلوقتي عشان ادارة الدار بيندهوا عليا. جاي اهو جاي اهو يا ادارة دار الايتام. سلام سلام انتي دلوقتي يا ماما، سلام، يلا باي باي. انت هتفضحني.
5: هو سيجوجو عمل حاجة؟ اللهم طولك يا روح.
2: خلاص ممكن تقعدوا بقى عشان افهمكم بالظبط هتعملوا ايه.
0: بقى معقول يا بوزو ابوك راجل محترم كده؟
6: وايه الغريب في كده؟
0: يعني اصل ما تزعلش مني، يعني اللي يخلف خلفه زي خلفتك دي اخره يكون كوميسيونج مخدرات مثلا.
6: كوميسيونجي؟ متشكرين يا عم فكري.
0: معلش يا بوزو ما تزعلش مني، بس انا بصراحه مش قادر اصدق ان ابوك كان موظف حكومه ودرجه تانية كمان،
6: وكان هياخد الاولى بس الموت خده هو الاول.
0: لا حول ولا قوه الا بالله.
6: ابويا كان عمود البيت وهو اللي كان شايل مصاريف عيا امي، ولما راح كان لازم اشيل الحمل انا مكانه.
0: وانا اسف يعني في سؤال، انت مالكش اخوات يا بوزو؟
6: كان ليا اخ واحد سابنا وطفش من زمان، ما كانش ينفع اسيب امي نار اخر.
0: تاخذنيش انا مش عارف استوعبك يا بوزو، انت طلعت سوري يعني بني ادم.
6: بس ما تقولش بني ادم.
0: انا غلطان.
7: ها يا جماعة ابوس ايديكوا تكونوا مركزين في اللي انا بقوله.
8: مركزين قوي
9: قوي قوي كمان.
7: لا على فكرة بقى انتوا كده مركزين مع بعض مش معايا.
5: بقول لك انت وهي ابعدوا عن بعض كده شوية، انا عايزة مسافة 10 متر بينكوا على الاقل. اقسم بالله احط لكم اسلاك شائكة.
9: طب انا راضي ذمتك، في اتنين متجوزين يقعدوا بينهم وبين بعض 10 متر، دول لو مش قريبين وقريبين قوي كمان جوازك انها
5: حيلك حيلك حيلك. انت صدقت ولا ايه؟ لا خلينا افكرك، كل اللي بنعمله ده تمثيليه يا حبيبي.
9: ما هو عشان تمثيليه لازم تبقى محبوكه عشان نعرف نكلفك بيها الزبون. ما تفهميناش غلط
8: يا راجل.
7: انا بدات اقلق، الزبون قصدي اياد اتاخر قوي، وماما روشاني عشان السكار اللي متربط في العربيه ده.
5: يا اختي سيبيه ده راخر يكش يفطس ونرتاح من رعبه.
7: عشان مامي كانت تخلص عليا وعليك انت كمان على فكره.
5: وانا مالي بقى ان شاء الله.
9: بمناسبه وانت مالك دي يا انسة حسنى، احنا عندنا مشكله ومشكله كبيره يا اختي كمان.
5: والنبي يا عم جمعه ركز في اللي احنا قلناه لك ومش لازم تفتي.
9: خلاص انتوا حرين.
7: بس بيه حسنى بقى يقول اللي عنده.
5: يا ستي هيقول اي كلام صدقيني، ده عايز يعمل فيها العقل المدبر وخلاص.
7: قولي يا عم جمعه مشكله ايه.
9: لا خلاص بقى خلاص،
7: ما تخلص انت كمان بقى مش ناقصاك.
9: حاضر دلوقتي لما يجي الباشمهندس اياد هيلاقي حسنى هنا، اول سؤال يا اختي هيساله هي موجوده هنا ليه وبصفتها ايه.
5: نعم يا اخويا ده بيتي، انت كمان عايز تطردني من بيتي.
7: يا غبيه عم جمعه عنده حق، احنا اللي عارفين ان ده بيتك، انما قدام اياد انت رئيس مجلس الاداره، ايه اللي جايبك هنا بقى ان شاء الله.
5: يا خبر اسوح، تصدق يا عم جمعه طلعت بتفهم. خلاص انا همشي قبل ما يجي.
7: يا سلام. لا طبعا ما ينفعش، انت لو مش جنبي وهتساعديني هتكشف من اول ثانيه.
5: يا دي الوكس، وهنحلها ازاي دي بقى؟ هو احنا يا ربي كل ما نطلع من حفره نقع في ضحديره.
0: معلش يا شوشو انا عارف اني طولت عليك في الكلام، بس كان لازم اقولك على كل المشاعر اللي جوايا، ودلوقتي بقى عايز اسمع منك. شوشو
5: ها؟
0: هو انت يا شوشو ما كنتيش معايا في رصة المشاعر الفياضة اللي انا رصتها دي؟
10: لا طبعا كنت معاك، معاك قوي. معاك قوي كمان.
0: طب امال ايه بقى؟ يعني مفيش كلمتين كده عايزة تقوليهم؟
10: صدقني يا فكري انا ارتباطي بيك غير فيا حاجات كتيرة قوي، وبسرعة عمري ما تخيلتها. بس انا كمان حاسة اني متوترة قوي.
0: ده طبيعي، طبيعي جدا انك تبقى متوترة، مشاعر الحب دايما بيبقى معاها مشاعر توتر كده.
10: بس انا مش الحب هو اللي موترني.
0: نعم امال ايه اللي موترك؟
10: المكان، المكان اللي احنا قاعدين فيه ده.
0: قصدك الجنينه دي؟ حلوه صح، حلوه قوي فعلا، شجر وعصافير وهوا عليل. بصراحه الواد بوزو هو اللي شار عليا بيها، قال لي يا عم الحاج فكري الجنينه دي هتخليك تدلدق مشاعر، وحصل والله العظيم حصل فعلا. تسلم افكارك يا بوزو.
10: انا معاك، هو المكان حلو بس الناس اللي قاعدين حوالينا شكلهم مريب قوي وبيعملوا حاجات صعبه.
0: لا انا مش شايف، انا شايف ولا عايز اشوف اي حد غيرك.
10: لا معلش من فضلك بص كده وشوف اللي بيحصل حوالينا.
0: يا ستي انا ما يهمنيش غير
10: لو سمحت يا فكري بوك.
0: هيكونوا بيعملوا ايه يعني؟ ايه ده؟ ايه اللي بيحصل؟
11: الله الله الله الله الله،
0: ده ايه ده كمان؟
12: عيب يا استاذ. يا باشمهندس يا عم، انت هو انت ما عندكش خبرات ولا ايه؟
8: وانت مالك انت؟ ما تخليك في حالك، اما راجل حشة
11: حشري صحيح.
0: حشري؟
13: سمعت. خليك في حالك بقى.
0: ده بيقول لي خليك في حالك، ده مفيش خيشة خالص يا شوشو.
10: فهمت بقى كان قصدي ايه؟
0: على العموم برضو يعني برضو هم عندهم حق يا شوشو، خلينا احنا في حالك، انسيهم خالص، خلينا بقى نكمل اللي كنا بنقوله.
5: بس لقيتها، لقيت اللي هيخلي اياد يقتنع بسبب وجودي هنا.
10: ايه؟ قولي.
5: هتقولي اني جاي اعطف عليكي وعلى عيلتك الشحاتين، واني جايبالك هدوم القديمه.
10: جزمه قديمه.
5: وجزمه قديمه يا ستي مع الهدوم القديمه؟ يعني الجزمه دي هي اللي هتفرق معاكي؟
10: انا قصدي جزمه قديمه هديكي بيها لو ما بطلتيش الافكار المهببه دي.
5: ليه مهببه ليه؟
10: اياد مش هيصدق يا فلحه، هيقولك ليه ما اديتهاش الحاجات دي في الشركه او حتى في العربيه.
5: عندك حق، خلاص بلاش نقول له ان ليا خاله ساكنه هنا وكنت جاي اعدي عليها.
10: يعني مليونيره ورئيسه مجلس اداره شركه مقاولات وخالتها يعني سوري عايشه في حته لا مؤاخذه زباله زي دي.
5: ما تحسني ولا لفظك الله، بس بصراحه برضو عندك حق. بلاش نقول ان عربيتي الانتيك اتخبطت وجايبينها العم وز السمكري هنا يرمها لي.
10: عربيه انتيك بتسعة مليون جنيه لما تتخبط نجيبها العم وزه؟ بذمتك ده كلام يتصدق؟
5: لا انا خلاص بقى غلب حماري، اتصرفي انت يا ستي.
10: مين؟ ماما يا ستي بتطمن على سكار.
5: قولي لها يا ستي سيزفت مرزوع في العربيه وكويس زي القرد، هو ده يعني يحصل له ايه؟ وخليها بقى تسيبنا في اللي احنا فيه.
10: حسنى حل المشكله اللي احنا فيها دي جوه العربيه.
5: سلام. طب ما انا قلت لك حل العربيه ده، قلت لي انتيك و9 مليون واتريقتي على عم وزه حبيبي.
10: يا بنتي بقول لك الحل جوه العربيه جوه.
14: عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.
10: بصوا يا جماعة اللي هتطلبوه أنا موافقة عليه.
9: إحنا ملناش طلبات، إحنا لحم كتفنا من خير مهرم بيه وشويكار هانم.
15: يسلم فمك يا جوجو.
5: يا جدعان إحنا قاعدين عيب كده.
10: لو على المصروفات بسيطة يا عم جمعة.
9: بسيطة أديكي قلتيه، طبعا كل طلباتنا بسيطة.
15: أصيل أصيل يا سي جوجو.
9: إحنا عايزين بدل ملابس.
10: ما عنديش مانع، بس هو يعني أنتوا عايزين تلبسوا إيه بدل الملابس؟
9: ملابس بردك، بس يعني مش ملابس بالشياكة اللي أنا لابسها دي. هيصدق إزاي إننا فقرة؟
5: شياكة؟ شياكة يا عم جمعة؟ ده أنت لابس بيجامة من أيام تحتمس والعدة واكلة نصها.
10: خلاص يا حسنة خلاص، أنا موافقة على بدل الملابس.
9: ست الناس والله ست الناس.
15: وعايزين كمان بدل انتقال.
10: انتقال إيه؟ دي المقابلة كلها هتبقى في الشقة هنا.
15: هو أنا مش هنتقل من دور أم حسنة لدور لا مؤاخذة أمك؟ انتقال ده ولا مش انتقال؟
5: يا سلام.
9: بقول لكم ايه يا جماعة، بلاها الموضوع ده من أساسه، ولا انتوا تزعلوا ولا احنا نزعل، ايه رأيكم؟
10: لا لا لا خلاص خلاص انا ما عنديش اي مانع.
5: يا كندا لو فضلت توافقيهم على كل حاجة كده هيبيعوك اللي وراك واللي قدامك وبرضو مش هيستكفوا. بقولك ايه سيبهم لنا، انا هعرف اتعامل مع الاشكال دي. خلاص يا جماعة كندا موافقة على كل طلباتكم كده تمام؟
9: هو لسه في حاجة صغنونة صغنونة خالص قد كده.
5: صغنونة؟ مش لاقي عليك صغنونة دي، بس مدام صغنونة تفضل قول.
9: من المفروض وكلك نظر يعني ناخد بدل مخاطر.
5: بدل ايه يا عنيا؟ مخاطر ليه؟ فاكر نفسك سليمان الحلبي؟
9: هو انا مش هعمل لا مؤاخذة اب عيان.
5: وايه المخاطر في كده ان شاء الله؟
9: مش انا هفول على روحي ودفى الواحد ويمكن يسيبني المرض. مخاطر دي ولا مش مخاطر يا توحة؟
15: مخاطر يا اخوي طبعا مخاطر. الف بعد الشر عليه، ربنا ما يحرمناش من دخلتك علينا ابدا.
9: ولا يحرمنيش منك ابدا يا توحة يا قمر.
5: لا لا لا انا عايز اعرف بقى بجد هو في ايه، هو في ايه؟ مش نلم نفسنا شويه كده ولا ايه؟
9: بنتدرب يا اخي بنتدرب، مش لازم نقنع اللي اسمه اياد ده اننا زوجين.
15: قول عصفورتين
9: حمامتين زاجل
5: ديناصورين ماشي.
10: خلاص بقى يا حسنى من الاخر كده يا جماعه، المطلوب كده
7: كام بالظبط؟
4: احسب انت يا سي جوجو.
9: حاضر. اتنين بخمسة، انتوا معانا تلاتة من اول امبارح، يبقى المجموع كله 5000 جنيه.
7: ليه؟ تمام انا موافقة.
9: موافقة؟ لا استني، لسه في دمغات وضرايب، يعني نقول كله كده شاكي براكب 9000 جنيه.
7: خلاص اوكي. حاضر.
9: لا لسه في بدل عطلات عشان النهارده الجمعة، يبقى كله 20000 جنيه.
7: وبعدين بقى؟ حاضر يا عم جمعة.
9: لا لسه كمان في
5: هو في ايه بقى؟ هي كل ما هتقول لك موافقة هتسوق فيها؟
9: لا انا كنت هضيف بدل طبيعة عمل بس.
5: لا بقول لك يا كندا، ما تيجي نلغي ميعاد النهارده ده ونشوف اب وام تانيين.
9: لا خلاص بلاها بدل طبيعة العمل بلاها.
5: ليه ما تضيفهم؟
9: لا خلاص، ده حتى بيقول لك بدل طبيعة العمل ده فال وحش في الاتفاقات
5: يا راجل.
7: بس دي ماما. الو ايوه يا ماما. لا ما تقلقيش يا حبيبتي، اذكار معايا في العربية. لا ساعتين بالكتير وهوديه المستشفى، بس هو دلوقتي احسن كتير. انا فين؟ انا في دار ايتام يا ماما.
9: سلميلي عليها كتير، الغالية مرات الغالي.
7: لا يا ماما، ده طفل من الاطفال الايتام بيسلم عليكي. صوته؟ لا هو طفل بس وهو بيلعب في الجنينة من شوية بلع ضفدع بهدلت له احباله الصوتية. طب انا هقفل معاكي دلوقتي عشان ادارة الدار بيندهوا عليا. جاي اهو يا ادارة دار الايتام. سلام انتي دلوقتي يا ماما. سلام، يلا باي. انت هتفضحني.
5: هو سي جوجو عمل حاجة؟
11: اللهم طولك يا روح.
7: خلاص ممكن تقعدوا بقى عشان افهمكم بالظبط هتعملوا ايه.
0: بقى معقول يا بوزو ابوك راجل محترم كده؟
16: وايه الغريب في كده؟
0: يعني اصل ما تزعلش مني، يعني اللي يخلف خلفه زي خلفتك دي اخره يكون كوميسيونج مخدرات مثلا.
16: كوميسيونجي؟ متشكرين يا عم فكري.
0: معلش يا بوزو ما تزعلش مني، بس انا بصراحه مش قادر اصدق ان ابوك كان موظف حكومه ودرجه تانية كمان،
16: وكان هياخد الاولى بس الموت خده هو الاول.
0: لا حول ولا قوه الا بالله.
6: ابويا كان عمود البيت وهو اللي كان شايل مصاريف عيا امي، ولما راح كان لازم اشيل الحمل انا مكانه.
0: وانا اسف يعني في سؤال، انت مالكش اخوات يا بوزو؟
6: كان ليا اخ واحد سابنا وطفش من زمان، ما كانش ينفع اسيب امي نار اخر.
0: تاخذنيش انا مش عارف استوعبك يا بوزو. انت طلعت سوري يعني بني ادم.
16: بس ما تقولش بني ادم.
0: انا غلطان.
7: ها يا جماعة ابوس ايديكوا تكونوا مركزين في اللي انا بقوله.
4: مركزين قوي
9: قوي قوي كمان.
7: لا على فكرة بقى انتوا كده مركزين مع بعض مش معايا.
5: بقول لك انت وهي ابعدوا عن بعض كده شوية، انا عايزة مسافة 10 متر بينكم على الاقل. اقسم بالله احط لكم اسلاك شائكة.
9: طب انا راضي ذمتك، في 2 متجوزين يقعدوا بينهم وبين بعض 10 متر، دول لو مش قريبين وقريبين قوي كمان جوازك كأنها
5: حيلك. انت صدقت ولا ايه؟ لا خلينا افكرك، كل اللي بنعمله ده تمثيليه يا حبيبي.
9: ما هو عشان تمثيليه لازم تبقى محبوكه عشان نعرف نكلفك بيها الزبون. ما تفهم
14: من قلب عدن الى لحج ابين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا adaniafm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
17: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
18: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
2: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
3: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
4: أنا أقدر أسحب نقدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
5: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
1: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
6: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
3: شكرا بيس.
7: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
8: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.
11: مش غلط
12: يا راجل،
13: انا بدأت قلق. الزبون اياد اتأخر قوي، وماما روشاني عشان السكار اللي متربط في العربية ده.
14: يا اختي سيبيه ده راخر، ياكش يفطس ونرتاح من رعبه.
13: عشان مامي كانت تخلص عليا وعليك انت كمان على فكرة.
14: وانا مالي بقى ان شاء الله.
11: بمناسبة وانت مالك دي يا انسة حسنة، احنا عندنا مشكلة، ومشكلة كبيرة يا اختي كمان.
14: والنبي يا عم جمعة، ركز في اللي احنا قلناه لك، ومش لازم تفتي.
11: خلاص انتو حرين،
13: بس بيه حسنة بقى يقول اللي عنده.
14: يا ستي هيقول اي كلام، صدقيني ده عايز يعمل فيها العقل المدبر وخلاص.
13: قولي يا عم جمعة مشكلة ايه.
11: لا خلاص بقى، خلاص
13: ما تخلص انت كمان بقى، مش ناقصاك.
11: حاضر دلوقتي لما يجي الباشمهندس اياد هيلاقي حسنة هنا، اول سؤال يا اختي هيسأله هي موجودة هنا ليه وبصفتها ايه.
14: نعم يا اخويا، ده بيتي، انت كمان عايز تطردني من بيتي.
13: يا غبية، عم جمعة عنده حق، احنا اللي عارفين ان ده بيتك، انما قدام اياد انت رئيس مجلس الادارة، ايه اللي جايبك هنا بقى ان شاء الله.
14: يا خبر اسوح، صدق يا عم جمعة طلعت بتفهم. خلاص انا همشي قبل ما يجي.
13: يا سلام، لا طبعا ما ينفعش، انت لو مش جنبي وهتساعديني هتكشف من اول ثانية.
14: يا دي الوكس، وهنحلها ازاي دي بقى؟ هو احنا يا ربي كل ما نطلع من حفرة نقع في ضحك.
15: معلش يا شوشو، انا عارف اني طولت عليك في كلام، بس كان لازم اقولك على كل المشاعر اللي جوايا. ودلوقتي بقى عايز اسمع منك. شوشو
14: ها؟
15: هو انت يا شوشو ما كنتيش معايا في رصة المشاعر الفياضة اللي انا رصتها دي؟
16: لا طبعا كنت معاك، معاك قوي، معاك قوي كمان.
15: طب ما ليه بقى؟ يعني مفيش كلمتين كده عايزة تقوليهم؟
16: صدقني يا فكري، انا ارتباطي بيك غير فيها حاجات كتيرة قوي، وبسرعة عمري ما تخيلتها. بس انا كمان حاسة اني متوترة قوي.
15: ده طبيعي جدا انك تبقى متوترة، مشاعر الحب دايما بيبقى معاها مشاعر توتر كده.
16: بس انا مش الحب هو اللي موترني.
15: نعم، امال ايه اللي موترك؟
16: المكان اللي احنا قاعدين فيه ده.
15: قصدك الجنينة دي؟ حلوة صح؟ حلوة قوي فعلا، شجر وعصافير وهوا عليل. بصراحة الواد بوزو هو اللي شرع عليا بيها، قال لي يا عم الحاج فكري الجنينة دي هتخليك تدلدق مشاعر، وحصل والله العظيم حصل فعلا، تستم أفكارك يا بوزو.
16: أنا معاك، هو المكان حلو، بس الناس اللي قاعدين حوالينا شكلهم مريب قوي وبيعملوا حاجات صعبة.
15: لا أنا مش شايف، أنا شايف ولا عايز أشوف أي حد غيرك.
16: لا معلش من فضلك، بص كده وشوف اللي بيحصل حوالينا.
15: يا ستي أنا ما يهمنيش غير
16: لو سمحت يا فكري. بوك
15: هيكونوا بيعملوا إيه يعني؟ إيه ده؟ إيه اللي بيحصل؟ الله الله الله الله، ده إيه ده كمان؟
17: عيب يا أستاذ، يا باشمهندس، يا عم انت، وانت ما عندكش حب بنات ولا ايه؟
18: وانت مالك انت؟ ما تخليك في حالك، اما راجل حشري صحيح.
15: حشري؟
19: سمعت، خليك في حالك بقى.
15: ده بيقول لي خليك في حالك، ده ما فيش خشه خالص يا شوش.
16: فهمت بقى كان قصدي ايه؟
15: على العموم برضو هم عندهم حق يا شوش، خلينا احنا في حالنا، انسيهم خالص، خلينا بقى الكلام اللي كنا بنقوله.
14: بس لقيتها، لقيت اللي هيخلي اياد يقتنع بسبب وجودي هنا.
13: ايه؟ قولي.
14: هتقولي اني جايه اعطف عليكي وعلى عيلتك الشحاتين، واني جايبه لك هدوم القديمه.
13: جزمه قديمه.
14: وجزمه قديمه يا ستي مع الهدوم القديمه؟ يعني الجزمه دي هي اللي هتفرق معاكي؟
13: انا قصدي جزمه قديمه هديكي بيها لو ما بطلتيش الافكار المهببه دي.
14: ليه مهببه ليه؟
13: اياد مش هيصدق يا فلحه، هيقول لك ليه ما اديتهاش الحاجات دي في الشركه او حتى في العربيه.
14: عندك حق. خلاص بلاش، نقول له ان ليا خاله ساكنه هنا وكنت جايه اعدي عليها.
13: يعني مليونيره ورئيسه مجلس اداره شركه مقاولات، وخالتها يعني سوري عايشه في حته لا مؤاخذه زباله زي دي.
14: ما تحسني ما لفظك الله، بس بصراحه برضو عندك حق. بلاش، نقول ان عربيتي الانتيك اتخبطت وجايبينها العم وز السمكري هنا يرمها لي.
13: عربيه انتيك بتسعة مليون جنيه لما تتخبط نجيبها العم وزه؟ بذمتك ده كلام يتصدق؟
14: لا انا خلاص بقى غلب حماري. اتصرفي انت يا ستي.
13: مين؟ ماما يا ستي بتطمن على سكار.
14: قولي لها يا ستي سيزفت مرزوع في العربيه وكويس زي القرد، هو ده يعني يحصل له ايه؟ وخليها بقى تسيبنا في اللي احنا فيه.
13: حسنى، حل المشكله اللي احنا فيها دي جوه العربيه.
14: سلام، طب ما انا قلت لك حل العربيه ده، قلت لي انتيك و9 مليون واتريقتي على عم وزه حبيبي.
13: يا بنتي بقول لك الحل جوه العربيه، جوه.
0: عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174 1903، واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة، وأنا في مثل عمرك. صدق،
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها، يعني هذا كانش مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة.

0: بيننا
1: 45 عام
0: والطعم يا سلام
2: والطعم يا سلام
3: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية
4: لا خوف ولا قلق لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية
3: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن
4: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية ثلج وبخار وبأحجام مختلفة وبنظامين كهرباء وبطارية
3: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام
4: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات
3: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا لجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة
4: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية العنوان حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888
3: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة
5: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة
4: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة
2: والتكنولوجيا المتطورة
6: ناينتي مول متعة ورفاهية العائلة
7: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول
6: ناينتي مول

0: خلال أيام، خلال
1: عيد الأضحى المبارك.
2: مسرحية يوميات مدير عام.
3: شباب يوميات ايش دوين؟ لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافو، مسرح الفقيد رائد طه. كل عام وانتم بخير.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
6: إعلانك معنا، انتشارك مضمون،
7: انتشارك مضمون.
6: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع،
7: كل مستمع.

FM تقدم برنامج الإسبيتاليا مع إيمان الإمام.

0: أنا إيمان الإمام ودي الاسبتال. الفهم العام بين المتخصصين في علوم النفس كان إننا مدفوعين تجاه تكوين روابط وعلاقات اجتماعية ببقية احتياجاتنا البيولوجية اللي كانت بتلبيها علاقات زي احتياج المواليد للغذاء والأمن والدفع من أمهم، وخصوصاً الكائنات اللي بتحتاج فترات رعاية طويلة جداً بعد الولادة، وبالتالي علاقات طويلة المدى بين المواليد وأمهاتهم اللي هي مصدر الرعاية دي زي البشر، وكمان بقايا نظام المعيشة في مجموعات لضمان الحماية والسيطرة على الموارد وتسهيل عمليات الالتقاط والصيد، لحد ما بقت العلاقات دي ما تقلش في الأهمية عن الأكل والشرب والتنفس، بل هي أصلاً مصدرهم. وزي ما غياب الأكل مثلاً مسبب لألم الجوع، الألم العضوي وتوتر يقدر يلفت الانتباه ويوجهك علشان تعالجه بالأكل وبالتالي تحافظ على بقائك، بقى غياب الأم أو الشخص القائم على الرعاية أو المجموعة اللي انت ضمنها برضو مسببة لتوتر وعدم راحة. لكن الملاحظ إن حتى بعد التقدم في السن تدريجيا وقدرة الإنسان على تحمل مسؤولية رعاية نفسه بنفسه، بيفضل برضو ملازمنا الشعور بالرغبة في التواصل وإقامة علاقات مع المحيطين، وبيسبب لنا فقدهم أو نبذهم لينا توتر وعدم راحة وألم. بس هل هو فعلاً ألم؟ ولا إحنا اللي بنبالغ في وصف المشاعر السلبية؟ ليه استخدمنا التعبير ده تحديداً؟ سنة 2005 طرح الزوجين الباحثين والبروفيسورين في قسم علم النفس بجامعة كاليفورنيا مصطلح الألم الاجتماعي في نظريتهم المشتركة عن العلاقة بين الألم العضوي والألم الاجتماعي بعنوان ليه الفراق بيوجع؟ وقرروا إن علشان نعرف ليه الناس بيوصفوا الرفض أو الفشل في العلاقة بأنه بيوجع، لازم نخلق موقف شبيه نحط الناس فيه ونبدأ ندرسهم. الموقف الشبيه كانت لعبة، هنقول للأشخاص الخاضعين للتجربة إنهم يلعبوا لعبة على الكمبيوتر مع شخصين تانيين قاعدين برضو قدام أجهزة الكمبيوتر بتاعتهم. اللعبة بسيطة جداً، هتحدفوا الكرة لبعض وتلتقطوها كلكم. الحقيقة إن مفيش شخصين تانيين بيلعبوا ولا حاجة، اللعبة كانت مبرمجة إن بعد شوية هيبطل الشخصين الخياليين دول إنهم يرموا الكرة للشخص بتاعنا اللي بندرسه، ويمر الوقت وكأن الشخصين دول مش عايزين يشاركوه في اللعبة بتاعتهم. وفي الوقت ده طبعا إحنا موصلين دماغه بنوع من أجهزة الأشعة علشان نفحصه ونحدد المناطق اللي هتنشط فيه أثناء شعور الرفض أو النبذ اللي هيحس بيه. وكانت النتيجة الأشخاص كانت بتنشط في أدمغتهم نفس المناطق اللي بنعتقد إنها بتتعامل مع الألم العضوي المادي، وده في مجرد موقف سطحي جدا، مجرد لعبة لعبها الشخص مع أشخاص ما يعرفهمش ولا يعنوله أي شيء. الشعور بالإقصاء أو التهميش الاجتماعي، الشعور بالرفض والنبذ، الفشل في تحقيق علاقات اجتماعية مرضية ومستقرة، أيوة مؤلم حرفيا. القائمين على الدراسة بيقولوا كأن الجسم استعار المنطقة الخاصة بالتعامل مع الألم الجسدي لاستخدامها في التعامل كمان مع الألم الاجتماعي، لأن زي ما الألم الجسدي ممكن يبقى منبه لمشكلة وتلف خطير بيحصل جوه الجسم فتلجأ للمساعدة وتطلب العلاج، كمان الألم الاجتماعي ممكن يبقى آلية توجهك لتصحيح علاقاتك والحفاظ عليها لتجنب مخاطر الوحدة أو العزلة عن المحيطين بيك. وهنا مش بنتكلم عن مخاطر يعني شعور سيء هيخف من نفسه بعد شوية ويتنسي وما يسيبش أثر، لا، بنتكلم عن مخاطر حقيقية بتهدد جودة حياتك وبقائك. حسب دراسات ومراجعات متفرقة على مرضى أنواع مختلفة من السرطانات وأمراض مختلفة من الالتهابات، كان بيظهر دايماً المرضى الغير محاطين بدعم كافي من أهلهم ومجتمعهم في حالات أسوأ من حيث أعراض الالتهابات والألم المزمن وحالات الاكتئاب المصاحب لفترات العلاج الطويلة وما بعدها، مقارنة بغيرهم من المرضى المحاطين بعلاقات اجتماعية ناجحة وداعمة. في مراجعات شملت آلاف السيدات من أكتر من 17 دولة مختلفة كلهم بيمروا بعملية الولادة المؤلمة، كانت بتأكد النتائج إن السيدات اللي كان بجانبهم مرافق أثناء الولادة كانوا أكتر احتمالاً إنهم يولدوا ولادة طبيعية، شكوتهم من الألم أقل، نسب استخدام المسكنات أثناء الولادة كانت أقل، فترة الولادة كانت أقصر وأسهل، ومشاعرهم السلبية تجاه التجربة ككل كانت أقل بكتير من غيرهم من السيدات اللي ما كانش معاهم مرافق. ويبدو إن أجسامنا مش بس استعارت نظام الإحساس بالألم الجسدي للتعامل مع الألم الاجتماعي كمان، وإنما كمان نظام تسكين الألم الجسدي لتسكين الألم الاجتماعي، نظام شبيهات الأفيون الداخلية اللي انت بقيت عارفه من حلقة فاتت. خلاص، حسب دراسات عقبة تجربة الزوجين، المواد اللي تشبه الأفيون الموجودة داخل أجسامنا بشكل طبيعي اتأكد لنا إنها مش بس بترتفع مستوياتها في حالات الألم الجسدي، وإنما كمان في حالات النبذ المجتمعي والارتباك في العلاقات، طبعاً لحمايتك من شعور الألم الاجتماعي السلبي جداً. فبما إن المسكنات الداخلية اللي بيدافع بيها الجسم عن نفسه مشتركة بين الحالتين، حالة الألم الجسدي والألم الاجتماعي، منطقي كان المتخصصين يفكروا هل المسكنات من بره بقى ممكن يبقى لها نفس التأثير؟ يعني تتجرح مشاعرك فتاخد قرصين مسكن؟ قسم علم النفس في جامعة كنتاكي أصدر دراسته سنة 2010 اللي بيقول فيها إن الباراسيتامول المسكن الشهير جدا في تجربة مدتها قصيرة نسبيا حوالي 3 أسابيع كان قادر إنه يقلل نشاط منطقة الدماغ المميزة محل دراستنا، وكان قادر يقلل من ردود الأفعال السلوكية تجاه تجارب الرفض الاجتماعي المسبب طبعا لألم اجتماعي. بس ملحوظة جانبية، الأفيون الخارجي المستخلص من النبات والمواد المصنعة منه زي المورفين والهيروين والمعروف تأثيرها القوي جدا في تسكين الألم الجسدي، ما كانش ليها نفس التأثير على الألم الاجتماعي أو دعم العلاقات الاجتماعية السوية، وده حسب تجارب على الرئيسيات. حقن الحيوانات بمادة المورفين من برا الجسم كان بيخلي ميولهم للتقارب الاجتماعي أقل بكتير من غيرهم، وكأن تعاطي المورفين الخارجي كان بينافس العلاقات الاجتماعية السوية داخل أدمغتنا. المفاجئ كمان واللي دعم نظرية الزوجين إن التداخل بين الألم الجسدي والاجتماعي ما كانش بس على المستوى الوظيفي، وإنما وجد عندنا كمان تداخل على المستوى الجيني. الأشخاص اللي بيمتلكوا شكل معين من جين معين مش بس بيبقى عندهم حساسية عالية للألم الجسدي، وده كنا عارفينه، لكن ثبت كمان أن عندهم حساسية أعلى من غيرهم ضد الرفض المجتمعي، ونشاط أعلى من غيرهم في مناطق الدماغ المسؤولة عن الألم في الحالات اللي عرفناها زي إقصائهم اجتماعيا أو حرمانهم من مجتمعات محيطة طبيعية. وطبعا توالت التجارب في نفس المجال والأسئلة ومحاولات إيجاد إجابات وأدلة، وواجهت النظرية نفسها عدة انتقادات من وقت نشرها ولحد النهاردة، واستمر الزوجين في الرد عليها ونشر المزيد من الأدلة حتى آخر أوراقهم سنة 2015. في النهاية علمياً وبدون أي رومانسية أو مبالغة، إحنا مش محتاجين بعض لمجرد إن ده أأمن لجماعتنا وأسهل في الحصول على الموارد وأصلح للبقاء، إحنا كمان محتاجين بعض ضماناً لاستقرارنا النفسي وجودة صحتنا ومقاومة الآلام. نضم على بعض إخوان. كل أمنياتي بالشفاء والقوة لكل محاربين الأمراض في كل مكان.
1: عدنية FM 88.9، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

حتى اخبر عليهم صحابي اللي حرقوا من غير ما نعنقهم. شكون تكلم عليهم ناس كلاها الحبس قاضي ما صدقهم.

0: FM من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت صوت وصورة في كل مكان. عدنية FM لون جديد.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك ليرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب لدينا نخبة من كاري القسطرة وجراحة القلب، العظام عمليات دقيقة بتقنيات حديثة، الأطفال رعاية تبدأ من أول صرخة، النساء والولادة أمان تام ورعاية مخصصة، العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة، المختبرات نتائج دقيقة وسريعة، الطوارئ جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: سبب شفاؤك.
3: سبب شفاؤك.
2: بإذن الله.
3: بإذن الله.
2: للحجز والاستفسار 7821174410. عدن خط 90 في جانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: الرعاية الكاملة.
3: الرعاية الكاملة.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
5: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الوداعة الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
6: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.
1: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
2: نحن نوفر لك الراحة
1: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك ليرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: سبب شفاؤك،
2: سبب شفاؤك
1: بإذن الله.
2: بإذن الله.
1: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 في جانب 91. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: الرعاية الكاملة،
2: الرعاية الكاملة.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.

0: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
1: لا تشيلي هم يا سعد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
0: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
1: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
0: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
1: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
0: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
1: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
0: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
1: ماس، جودة تثقين بها.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

0: Allah.
1: أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

مزدلفة. بعد غروب شمس التاسع من ذي الحجة تسير قوافل الحجيج على بركة الله صوب المشعر الحرام مزدلفة ليصلوا بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين فور وصولهم، وليبيتوا ليلتهم هناك ملبين ذاكرين شاكرين الله على فضله وإحسانه بأن كتب لهم شهود وقفة عرفات. وعند وصول الحجاج إلى مزدلفة يقع البعض في أخطاء ينبغي التنبيه عليها، ومن أبرزها انشغالهم بالتقاط الحصى قبل أداء صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، والصلاة أولى، واعتقادا للبعض بأنه لابد من التقاط حصى الجمار من مزدلفة خطأ لا ينبغي الوقوع فيه. والسنة كما ذكرنا أن يبيت الحجاج ليلتهم تلك بمزدلفة حتى يصلوا بها الفجر، ورخص للنساء والضعفاء والأطفال الذهاب إلى ميناء آخر الليل. فإذا صلى الحاج الفجر يستحب له أن يقف عند المشعر الحرام وهو جبل في مزدلفة أو في أي مكان بمزدلفة، ويستقبل القبلة ويكثر من ذكر الله تعالى والتكبير والدعاء بما يتيسر له، ثم ينصرف إلى التقاط حصوات الرمي 7 حصيات أكبر من حبة الحمص قليلا لرمي جمرة العقبة الكبرى، والباقي يلتقطها من منى، ثم يتابع سيره على بركة الله قبل طلوع الشمس إلى منى ملبيا خاشعا مكثرا من ذكر الله. وعند الوصول إلى منى يبادر الحاج بالذهاب إلى جمرة العقبة الكبرى وهي القريبة من مكة، فإذا وصل إلى جمرة العقبة يتوقف عن التلبية ثم يرميها ب7 حصيات متعاقبات ويكبر مع كل حصاة، ثم يذبح الهدي إن كان عليه هدي ويأكل منه ويطعم الفقراء، ثم يحلق أو يقصر شعر رأسه، والحلق أفضل، والمرأة تقصر من شعرها قدر أنملة وهو ما يعادل رأس الإصبع، وهذا الترتيب أفضل، وإن قدم بعضها على بعض فلا حرج في ذلك. العاشر من ذي الحجة يوم النحر.

يستقبل المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها والحجاج على صعيد منى بوجه خاص يوم عيد الأضحى المبارك، فرحين مستبشرين بما أنعم الله عليهم وناحرين أضحياتهم تقربا إلى الله عز وجل. وسيجد الحجاج في مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي خير عون لهم على أداء هذا النسك، ويلاحظ عند رمي الجمرات وقوع بعض الحجاج في أخطاء نذكر منها: اعتقاد البعض أنهم يرمون الشياطين فيرمونها بغيظ مصحوب بسب لهذه الشياطين، وما شرع رمي الجمرات إلا لإقامة ذكر الله.

0: الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أيها الأحبة في لقاء جديد من برنامج أسرار الفاتحة. هذا البرنامج الذي نحاول أن نسلط الضوء فيه على عدد من الأسرار ومن الحكم والمعاني العظيمة التي أودعها الله جل وعلا في هذه السورة الكريمة. وقد اهتم العلماء واعتنوا عناية خاصة بهذه السورة المباركة، سورة الفاتحة، والتي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم أعظم سورة في القرآن. لم ينزل الله جل وعلا في التوراة ولا في الإنجيل سورة مثلها، وهذا كله يدل على فضلها وعظمتها. وهي وإن قلت في آياتها لكن معانيها العظيمة ودلالتها على التوحيد والعلم والعمل أكثر من أن يحيط بها الإنسان في برامج كهذه، ولكن كما يقال يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. في لقائنا الماضي تحدثنا أن الاستقامة على الصراط المستقيم تستوجب من العبد أمرين: الأمر الأول مشاهدة المنة، والأمر الآخر مطالعة عيب النفس. وقلنا إن معرفة العبد بعيب نفسه يجعله يشمر لاستدراك ما فاته من علم وعمل، ويجعله كذلك يسعى سعيا حثيثا في اعتاق نفسه من هذه الذنوب بالندم والاستغفار، وأيضا بالسعي في تمحيص هذه الذنوب والمعاصي. وقد مر معنا أن العبد يمحص في ثلاث مراحل: يمحص في الدنيا بأربعة أمور، ويمحص في البرزخ بثلاثة أمور، وكذلك يمحص في يوم القيامة بأربعة أمور. أما تمحيصه في الدنيا فإنها بأمور أربعة: أولها التوبة إلى الله جل وعلا. إذا أردت أن يمحو الله السيئات ويكفرها فلا بد من التوبة إلى الله جل وعلا، ولا بد مع هذه التوبة من كثرة الاستغفار. وإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يكثر من الاستغفار، فكيف بمن هو دونه عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. الأمر الثالث كثرة عمل الصالحات التي تمحو السيئات: إن الحسنات يذهبن السيئات. فكلما عمل العبد من الطاعات والحسنات كلما أذهب الله عز وجل أثر السيئات أذهب الله السيئات وأثرها. الأمر الرابع المصائب المكفرة. واستمعوا إلى هذا الحديث العظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. لاحظ، أشد الناس بلاء العصاة المجرمون؟ لا، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. وهنا أريد أن أنبه على قضية: بعض الناس إذا رأى رجلا صالحا أو امرأة صالحة أو بيتا فيه الخير ووقعت بهم مصيبة قال: والله أهل هذا البيت لا يستحقون هذا الأمر. لا شك أن هذا من الاعتراض على قدر الله. لماذا؟ لأنه يرى أنهم أهل طاعة والمفروض أنه ما تحل بهم هذه المصائب، وهذا الأمر غير صحيح. قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. فإن كان في دينه صلابة زاد بلاؤه، وإن كان في دينه ضعف ضعف بلاؤه. النتيجة ما المحصلة؟ قال: فما يزال البلاء بالمؤمن حتى يدعه يمشي على الأرض وليست عليه خطيئة. هذا تكفير المصائب المكفرة للسيئات. قال: ويكفر في البرزخ بثلاثة. أولها تكفر وتمحص ذنوب الإنسان في البرزخ بثلاثة أشياء، وهذا من فضل الله وكرم الله ورحمة الله بنا. أولها دعاء أهل الإيمان له في صلاة الجنازة، فيقولون: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه عليهما. اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعاف عنه، وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله. هذه المعاني جميعا تبعث في قلب تبعث شفاعة من عباد الله الصالحين لهذا الرجل الميت، فهي أيضا تمحص وتكفر الذنوب. فإن لم تكفر بهذا كفر ومحصت ذنوبه في قبره. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن منكر ونكير وعن السؤال حينما يأتيان إلى الرجل فيقولان له: من ربك وما دينك ومن نبيك صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الكافر فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. أيضا تكفر بضمة القبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في القبر ضمة، إن في القبر ضمة، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. وضمة القبر للمؤمن والكافر. فأما ضمة القبر للمؤمن فكضمة الحبيب لحبيبه، وأما ضمة القبر للكافر فتنخلع منها عظامه وتتكسر، وذلك لأنه عصى الله جل وعلا. فهذا أيضا يكفر الله سبحانه وتعالى به السيئات. لماذا؟ لأن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الموحد الذي يطيع الله جل وعلا يعذب بهذه المعاصي، لكن ما دام أنه موحد فلا بد ويعمل بتوحيده فلا بد أن يكون مقره ومصيره إلى جنات عدن ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وهذا يدل على عظمة لا إله إلا الله. قال عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. الأمر الثالث الذي يكفر به في البرزخ هو ما يبذله أهله وأقاربه وأحبابه من دعاء وصدقة وتقرب إلى الله جل وعلا لهذا الرجل. فإهداء ثواب الأعمال أيضا مما يخفف على العبد ومما يمحص ذنوبه ومعاصيه. وإهداء القرب، ما حكم إهداء القرب؟ اختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيرا. أوسع المذاهب في هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، لأن من العلماء من قال لا يجوز إهداء سوى الدعاء، وأيضا قيل لا يجوز إلا الدعاء والإنفاق، وقيل لا يجوز إلا الدعاء والحج. والصواب من هذه الأقوال جميعا أنه يجوز إهداء ثواب الأعمال، فيقرأ القرآن ويهدي ثوابها لميته ونحو ذلك. فكل هذا أيضا مما يمحص الله سبحانه وتعالى به الذنوب. ولهذا من الأمور التي يوصل العبد ثوابها إلى الآخرين بره بأبويه. كيف يبر والديه ويوصل الثواب لهما وهم في قبرهم؟ قيل: يا رسول الله، أبقي من بر أبوي شيء بعد موتهما؟ قال: نعم، صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام وصلة رحمهما وصلة صديقهما. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام فليصم عنه وليه. إذن هذه الأمور الثلاثة يكفر الله عز وجل ويمحص بها الذنوب في البرزخ ويوم القيامة بأربعة أشياء. أول هذه الأشياء أهوال يوم القيامة، وأهوال يوم القيامة حينما تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وأيضا في شدة الموقف يوم تدنو الشمس من الخلائق فتدنو منهم، فمنهم من يبلغ عرقه إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وكل هذه أيضا تمحص العبد. أيضا شفاعة الشفعاء فأيضا هذه تمحص. وأيضا عفو الله عز وجل عمن يشاء من عباده. كل عمل، كل معصية دون الشرك فهي تحت رحمة الله. إن شاء عفا وإن شاء عذب، وإن عفا فبفضله وإن عذب فبعدله، وهو الكريم الأوحد سبحانه وتعالى. وإن لم تكن هذه الأمور ممحصة لهذا الذنب بأن كان ذنبا عظيما لم يغفر الله جل وعلا، فلا بد من أن يدخل في النار ثم يطهر بهذه الذنوب التي عملها، ثم بعد ذلك يكون مقره ومصيره إلى جنات عدن ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ومن هنا نعلم أيها الأحبة حاجة الإنسان وأهمية أن يكثر من طاعة الله ومن طاعة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن يحرص على كل عمل يقربه من الله جل وعلا. أيضا من الأمور العظيمة التي يجب على العبد أن يحرص عليها في معرفته بجناية نفسه، أن لا تصل هذه الجناية، لأن المطلوب الاعتدال والتوسط في كل الأمور. ليس المقصود أن العبد يقول يعترف بالذنب والتقصير حتى يصل إلى أنه ييأس من رحمة الله، يقول لا والله أنا عملت من الذنوب إذن لا. المقصود هو أن يعترف بالذنب والمعصية الذي يدفعه إلى العمل، وليس الذي يجعله ييأس من رحمة الله. فلا يجوز أن ييأس العبد من رحمة الله، ولا يجوز للعبد أن يأمن من مكر الله، بل الواجب عليه أن يسير إلى ربه جل وعلا راجيا رحمته، خائفا من عذابه، محبا لربه سبحانه وتعالى، حتى يصل إلى غايته التي يرجوها، وهي الصراط المستقيم. الاعتراف بالذنب والتقصير هو أيضا ديدن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، فمع كثرة أعمالهم لم يدلوا بهذه الأعمال، بل يرون أن نعم الله وفضل الله وجود الله ورحمة الله وكرم الله بهم أعظم بكثير من أي عبادة يتقربون بها. وقد جاء في بعض الروايات أن عبدا من عباد الله جل وعلا عبد الله 40 سنة، 40 سنة عبادة، ثم قيل له هل تدخل الجنة برحمة الله أم بعملك؟ ففكر، قال 40 سنة لم أعص الله ولم أترك عبادة، فقال أدخل الجنة بعملي. قال فقيسوا ما بين نعمة واحدة وهي العين وبين عبادة 40 سنة فمالت بها نعمة العين، فقال بل أدخل الجنة برحمتك يا الله. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. أسأل الله أن يتغمدنا برحمته ويكلأنا برعايته. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنية FM.

عدنية اف ام، عدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: ألو جمال، كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
2: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
1: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشارا في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضا حمولة الحوالة أقل.
2: إذن أحسنت الاختيار.
3: بنك الأمل لتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: عدن 88.9،
7: نفسي من الناس المجروحة.
6: عدن الزائد

0: تقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية اف ام، ثقة تستحقها.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهراً برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خلال أيام. خلال أيضا أضحى المباراة.
1: مسرحية يوميات مدير عام.
2: شباب يوميات إيش دوين؟ لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافون، مسرح الفقيد راية طه. كل عام وانتم بخير.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام.
6: عدنية اف ام
5: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.
6: لون جديد.

0: معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174193 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.

0: بدافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 PM برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الراوي، ما حقين إلا الرعوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: خلال أيام خلال عيد الأضحى المبارك.
1: مسرحية يوميات مدير عام.
2: شباب يوميات إيش دوين؟ لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافون، مسرح الفقيد رائد طه. كل عام وانتم بخير.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.

نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

تنساش هاي عيونك لمي روح حب اللي بقى يا المرأة ما تبكيش ما تبكيش ما تبكيش هاي عيونك

0: كأني معاه كأني في حلم فيه بطلب وبتمنى
1: 88

0: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الوداعة الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
1: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: عدنية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.

0: 4179003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الراوي، ما حقين إلا الراوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
4: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
5: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
6: أنا أقدر أسحب نقدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
7: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
3: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
8: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
5: شكرا بيس.
9: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنكم لا بنك له.
10: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

لا يا الضياع، لا يا الضياع، لا لا تجينا باندفاع، ليتك تخفف صدمتك وتفهم شنو معنى الوداع وتفهم شنو

0: دنيا وشوف كيف النهاية والمصير لا يلودع لا يلودع.
1: عدنية FM.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع توفير مش هتخسر كثير.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
0: عدنية اف ام. عدنية اف ام.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

0: والنعمة لدعوه لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فأحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج المبارك رسائل الحج، والذي نعرض فيه لرسالة هامة عامة من كل نسك من مناسك الحج في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج. والله تعالى أسأل أن يوفقنا لما يرضيه عنا، وأن يرزقنا التوفيق والسداد والإخلاص والصواب، إنه سبحانه على كل شيء قدير. أيها الإخوة الكرام، إن من الأعمال المتعلقة بالحج وعيد الأضحى ذبح الهدي والأضاحي. فالهدي واجب على الحاج في أربعة أحوال: إذا كان قارنا أو متمتعا، أو إذا ترك واجبا، أو إذا فعل محظورا من محظورات الإحرام، أو إذا أحصر فلم يستطع إتمام المناسك. وذلك قول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. إذن هذه الأحوال التي يجب على الحاج أن يقدم الهدي فيها. أما الأضحية فهي سنة مؤكدة للمستطيع ولا علاقة لها بالحج، ويجوز للحاج أن يضحي أضحية مستقلة عن الهدي، فيوكل أحدا من أهل بيته للقيام بها. وكذلك من لم يكن حاجا يقوم بالأضحية استحبابا، ويقدم هذه الشعيرة العظيمة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى جل في علاه. وكل من ذبح ذبيحة فإنه لا بد أن يذكر اسم الله عليها، قال تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وكذلك يخلص النية لله رب العالمين سبحانه وتعالى وهو يؤدي هذه الشعيرة العظيمة، قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي، والنسك هو الذبح، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والذبائح في يوم النحر تكون الأضحية بعد صلاة العيد، لقول الله تعالى: فصل لربك وانحر، أي يكون النحر بعد الصلاة وليس قبلها، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر أضاحانا، فمن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه الشعيرة أيها الإخوة في كل سنة تذكرنا بقصة تعرفونها جميعا، وهي قصة الخليل إبراهيم عليه السلام وولده إسماعيل. بعدما دعا الخليل إبراهيم قومه إلى عبادة الله عز وجل وتوحيده، وإلى ترك عبادة الأصنام، وفاوضوه في ذلك فلم يستجب لمفاوضاتهم، بل كسر أصنامهم، وحينئذ كشروا عن أنيابهم وأرادوا تعذيبه وحرقه بالنار، لكن الله عز وجل نجاه من كيدهم ومكرهم، فدعا ربه أن يرزقه ذرية طيبة حيث لم يكن قد رزق بذرية حينئذ. قال تعالى: وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، وقال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. فاستجاب الله تعالى له وبشره، قال: فبشرناه بغلام حليم. ثم ابتلاه رب العالمين سبحانه وتعالى ابتلاء شديدا في ولده إسماعيل، بعدما تمكن حبه من قلبه، فكان الامتحان صعبا شديدا، تبين فيه صدق الخليل إبراهيم عليه السلام، وتبين فيه صدق محبته لرب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، وظهرت فيه الخلة الصادقة. لذلك استحق أن يكون خليلا للرحمن سبحانه جل في علاه. رأى إبراهيم عليه السلام في منامه أنه يذبح ولده إسماعيل، ورؤيا الأنبياء وحي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وتتحقق رؤاهم كفلق الصبح. وإبراهيم عليه السلام يعلم ذلك يقينا، فلم يخبئ الأمر ولم يكتمه، وإنما بدأت الأحوال من حوله في تحقيق ما رآه في منامه. فأخبر ولده إسماعيل بما رأى. قال تعالى: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. لم يقل له ذلك تخييرا، ولم يقل له ذلك ليأخذ رأيه، لأن إبراهيم مستسلم لأمر ربه وسيسعى في تحقيقه وتطبيقه، ولو على حساب نفسه، ولو على حساب قلبه، ولو على حساب ولده، ولو على حساب أحب شيء إليه، لأن محبة الله عنده مقدمة على كل شيء، ولأن استسلامه لله عز وجل مقدم على كل شيء. قال لولده: فانظر ماذا ترى. لماذا قال له فانظر ماذا ترى؟ قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وإنما أعلم ابنه بذلك ليكون أهون عليه. لم يأخذه بغتة، ولم يأخذه على غرة، وإنما أخبره بذلك ليكون أهون عليه، وليختبر صبره وجلده وعزمه في صغره على طاعة ربه، واستسلامه لأمر ربه، وطاعة أبيه إبراهيم عليه السلام. فأظهر إسماعيل ما أظهره أبوه. أظهر أبوه الاستسلام، وأظهر هو أيضا الاستسلام، فلم يكن على خلاف أبيه، وإنما استسلم قائلا: يا أبت افعل ما تؤمر، يعني امضي يا أبتي لما أمرك الله، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، ستجدني صابرا محتسبا. وقد صدق في ذلك، فصبر واحتسب وأقدم على ما أمر به أبوه وهو صبي صغير. فأثنى الله تعالى عليه بصدقه فيما وعد به أباه من الصبر والاحتساب. قال رب العالمين: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. بدأ الخليل إبراهيم عليه السلام بتطبيق ما أمر به من ذبح ولده، فاستسلما جميعا لأمر الله رب العالمين، وخضعا له وانقادا له. فألقاه إبراهيم على وجهه لكي لا يشاهد وجهه، ولكي لا تقع عينه في عينه فيرق قلبه له، فحينئذ قد يعرض عن تنفيذ أمر ربه سبحانه وتعالى، وهو لا يقبل بذلك ولا يرضى بذلك. قال تعالى: فلما أسلما وتله للجبين، استسلما لأمر الله عز وجل وألقاه على وجهه استسلاما لله، كانت النجاة وكان الفداء لإسماعيل عليه السلام من رب العالمين جل في علاه. وناديناه: أي يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. فعلا بلاء مبين، بلاء شديد، أشد ابتلاء تعرض له الخليل إبراهيم عليه السلام، بل ربما يكون أشد ابتلاء تعرض له بشر على وجه الأرض. لذلك كانت العبادة التي تعبد بها إبراهيم أول من تعبد بها ولم يتعبد بها أحد قبله، الأضحية والفداء الذي يتقرب به لرب العالمين سبحانه. قال تعالى: وفديناه بذبح عظيم، عرض له كبش أبيض أقرا، فكان فداء لإسماعيل عليه السلام، فتعبد لله بهذه العبادة أول من تعبد بها وصارت سنة بعد ذلك في عقبه وتظل شعيرة قائمة إلى يوم الدين. إنه الاستسلام لرب العالمين رسالة هامة ودرس مستفاد نأخذه من هذه القصة، قصة الأضاحي وقصة الهدي. ومهما على صوت أناس من أجل أن يصد الناس عن هذه الأضاحي تحت مسميات كثيرة، حتى لا ترى دماء، حتى لا يرى الأطفال الدماء تسيل، حتى لا يرى الأطفال الذبحة، حتى تستغل هذه الأموال وتعطوها للفقراء في أيديهم وهم أحوج إليها، مهما دعوا بدعوات فإننا لا نستجيب لهم ولا نستمع لها، وإنما نمتثل لأمر ربنا ونستسلم ونقيم الشعائر تعظيما لله عز وجل وتعظيما لهذه الشعيرة. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أسأل الله أن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، إنه سبحانه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين.

0: الحمد والنعمة لدعوه لا شريك لك لبيك اللهم لبيك.
1: عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزع لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار وبأحجام مختلفة وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا لجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: 88.9

0: آدم مع آدم بطانية، يأتيكم يوميا بعد إعلانات الساعة 11 صباحا.
1: كان العرض يا منير، العميل واقف على راسي، انتوا امتى هتقدروا الضغط اللي بتحطوني فيه؟ يلا حالا.
2: مش عارف امتى هيبطل العادة دي، على طول يتوتر ويوترنا معاه، ما يستنى شوية هي الدنيا هتطير.
3: هو في ناس كده واخدة الدنيا على صدرها، تحس ان الدنيا هتطير. على ايه ده كله؟ هيعجز بدري.
2: يعجز هو معاه فلوس احسن ما يعجز وهو قاعد زيك.
3: وجهة نظر، مش شرط تكون صح.
2: نص روانك يا شيخ، انا مش عارف انت بتجيب الروان ده كله منين.
3: يعني انا لو عملت زيك كده هتتحل المشكلة؟ ابدا، هتتعقد اكتر. استلم يا سيدي عرض الاستاذ العصبي.

كلنا بنتعرض للضغط العصبي، بس امتى بصير الموضوع مرضي؟ انا الدكتور ادم بطايني وحلقتنا اليوم عن التوتر. قبل حوالي ساعتين كان منير عم بيشرب قهوته ومستعد للخروج من المنزل. على الباب ذكرته زوجته بقصد المدرسه وبقائمة طلبات مؤجله، وما نسيت تختبر ذاكرته لانه اليوم ذكرى لقائهم الاول. طبعا كان ناسي فلم يسلم من العتاب. الطريق للمكتب كان الازدحام خانق، وكان هناك أمامه قائمة طلبات طويلة من المهام المتأخرة واتصالات من مديره بيستعجلوا فيها، وحاسس حاله ما بيستطيع الإنجاز بكفاءة زي ما كان يفعل من قبل. أصبحت تزوره آلام شديدة في المعدة وبتزيد حدتها مع ازدياد ضغط العمل، وكل ما حاول الحصول على تركيز أكثر بشرب القهوة بتزيد حدة الألم أكثر. عام 1940 كان هانس سيلي أستاذ بقسم الكيمياء الحيوية بجامعة ماكيل بمدينة مونتريال الكندية. لاحظ هانس أن الفئران اللي تعرضت لعدد من المؤثرات القاسية أو وضعت في بيئات غير مناسبة عانت من بعض الأعراض المتشابهة رغم تعرضها لعوامل مختلفة تماما. سجلت هاي الفئران نشاط عالي في الغدة الفوق كلوية وأصيبت بتقرحات عديدة. اتذكر وهو عم يسجل ملاحظاته أنه قبل سنوات وخلال دراسته في كلية الطب كان قد لاحظ أنه المرضى المصابين بأمراض مزمنة مثل السل أو السرطان بيعانوا أيضا من أعراض متشابهة بغض النظر عن المرض اللي بيعانوا منه. أجرى سيلي أبحاثه مع توماس ماكيون اللي كان بدرس الدكتوراه في نفس الجامعة، وتوصلوا إلى أنه الكائن الحي لما يتعرض لظروف لم يتعود عليها، ظروف تكسر التوازن اللي بيعيش فيه أو ظروف تحتاج لجهد إضافي، فإنه بفعل آلية خاصة للتفاعل مع هذا الظرف الجديد. عرفت هاي النظرية بنظرية الإجهاد Theory of Stress. عرفت هاي النظرية أيضا بمتلازمة التكيف العام أو General Adaptation Syndrome، وبتصف هاي المتلازمة المراحل اللي بمر فيها الكائن الحي لما يتعرض لأي إجهاد أو توتر في محاولته للتكيف معه أو تجاوزه. التوتر بالمفهوم الطبي هو كل ما يتعرض له الجسم من مؤثرات خارج حدود الاستقرار الطبيعي. قبل سنوات ما كان منير بيعاني من كل هاي المشاكل. اتزوج حديثاً وعمله جيد وعلاقته بزملائه مثالية، بس بعد فترة تغيرت إدارة الشركة وتغير موقفها المالي وبدأت الإدارة بتزود أعباء إضافية على الأقسام. أصبح مطلوب من منير أنه يعمل ساعات أكثر وتحت ضغط أكبر. في البداية بحاول الجسم تقييم هذا الوضع بشكل دقيق، هل بيستطيع التحمل أم لا؟ الإجابة عن هذا السؤال هي مسؤولية الجهاز العصبي بكل ما فيه من وعي وإدراك وخبرة سابقة لاتخاذ القرار. في حال كان القرار هو المواجهة رح ننتقل للمرحلة الثانية. بيبدأ الجهاز العصبي في تحفيز عدد من الهرمونات عشان يتجاوز الضغط. رح يحاول تغيير توزيع الطاقة في الجسم. بنظم هاي العملية هرمونين رئيسيين، الأدرينالين والكورتيزول. هذا الثنائي قادر على التحكم بكل وظائف الحيوية في الجسم تقريبا، بدءا من التنفس والهضم والدورة الدموية والقلب وحتى الوظائف الجنسية. تختلف الاستجابات التفصيلية بحسب نوع التوتر، لكنها بتشترك في عدد من الأمور. بتغير معدل ضربات القلب وبيزداد قدرة الجسم على توفير الجلوكوز. منير بيحاول يركز كل طاقته في إنهاء العمل المطلوب منه، بيستهلك دماغه معدلات أكبر من الجلوكوز، بصير أكثر عصبية وسريع الغضب، مش من موقف واحد طبعا، عشان اتراكمت الضغوط. ألغيت الإجازات وازدادت التكاليف، وعشان يستطيع المقاومة أكثر بيستمر في إفراز الهرمونات اللازمة لتوفير الطاقة اللازمة لاستمرار قدرته على المواجهة، وهون بصير التكيف مع الضغط هو الوضع الطبيعي، وهون تكمن الخطورة. بتصير كل أجهزة الجسم تحت تأثير اثنين من أهم وأخطر الهرمونات في جسم الإنسان، بتحول الوضع الاستثنائي لوضع دائم. بحاول منير التكيف مع الضغط اللي بصير مستمر حواليه، وفي هاي المرحلة بتتسبب هاي الهرمونات في إحداث مشاكل أعمق. تخيل هرمونين مسؤولين عن النشاط والبناء والتدخل السريع في الحالات الموترة القصيرة، المفروض أنه تنخفض معدلاتهم بعد انتهاء وظيفتهم. المشكلة هون بتصير أنه صاروا في وضع استنفار دائم، بيضطرب النوم وبصير عندنا شعور بتعب عام وألام في العضلات وعصر في الهضم، وبصير الجسم عرضة أكثر للأمراض ونزلات البرد. بتأثر التركيز بشكل كبير وبتتأثر حتى العاطفة، وبصير أسرع غضب وعصبية، وهذا اللي وصل إليه منير بالفعل. وضع الجسم في حالة اضطراب طويلة قد تسبب اضطرابات سلوكية أيضا مثل التدخين وحتى الإدمان. كلنا معرضين لحالات مماثلة، الأم العاملة بتتعرض للضغط في البيت وخارج البيت، لا وقت للراحة ولا التقاط الأنفاس، أطباء العناية، أطباء الطوارئ، موظفين غرفة الأخبار، كل هاي الأشياء بتضع الجسد في توتر دائم. لكن مش شرط الأمور تخرج عن السيطرة. إذا نجحت آليات تعويض الجسم في التغلب على تأثير الضغوطات وكان زمن التعرض للضغط قصير وما كانت هناك أي تبعات تراكمية،
بينتقل الجسم مباشرة إلى مرحلة التعافي. بتعود الهرمونات لوضعها الطبيعي وبيتخذ الجسم آليات جديدة لتعويض الإجهاد واستعادة القوة والتركيز. حتى مع التوتر أو الضغط اللي بيستغرق وقت طويل، فإن استراحة قصيرة بتتحرر فيها من التوتر المحيط فيك ممكن إنها تعيد كل شيء إلى مكانه. لكن إذا استنفذ الجسم موارده وأصبح غير قادر على الحفاظ على وظيفته الطبيعية، ممكن يصل لمرحلة الإرهاق. بيختلف الناس في قدرتهم على استيعاب الضغط والتوتر، وبيظل القلق أهم مصدر للتوتر وأهم عرض معبر عنه. القلق بشكل عام هو رد فعل طبيعي لأي تهديد متوقع، بدفعنا لبذل جهد أكبر لأنه نتجنب الخطر. إذا كنت راح تقضي عمرك في قلق، راح ينتهي فيك الأمر مريض، وهي ليست نصيحة مكررة بل حقيقة حيوية. اختار روبرت سابولسكي أستاذ علم الأعصاب في جامعة ستانفورد هذا السؤال ليكون عنوان واحد من أهم الكتب اللي تناولت موضوع القلق، Why Zebras Don't Get Ulcers، أو لماذا لا تصاب الحمير الوحشية بقرحة المعدة. ببساطة لأن الحمير الوحشية لما تتعرض للخطر فهي ما بتقع فريسة للتوتر المزمن، إما بتهرب أو بتستسلم لا شيء أكثر. قدرة أجسامنا على الاستيعاب والتحمل كبيرة، ربما أكبر مما تتخيل، لكننا نستنزف هاي القدرة أحيانا في شكل خاطئ. نضغط كثير على أنفسنا في اتجاه الخاطئ. إدارتنا للتوتر والقلق هي الحل الأنسب لتجاوز كل ذلك. لا تحمل حالك أكثر من طاقتك. في كل يوم هناك نافذة أمل بنتظرها الجسم والدماغ بكل شغف، هي الليل والنوم. لكن أحيانا نحمل توتر يومنا إلى الأحلام كمان، فبنحرم نفسنا من فرصة استعادة عافيتها. الكثير من التوتر والقلق اللي بنعاني منه يمكن تجنبه بمجرد تغيير زاوية نظرنا للأشياء. مش إشي سهل، لأنه ببساطة ليس سوى نتيجة لكثير من العمليات التراكمية اللي ترسبت في سنوات عمرنا الماضية. متى بصير حالة مرضية؟ لما يأثر على ممارساتنا اليومية. لكن ماذا لو كانت الحياة بدون أي قلق وتوتر؟ عام 1908 أجرى الدكتورين ييركس ودودسون تجربة هامة على الفئران في جامعة هارفارد. كانت الفئران كالعادة أمام اختبار المتاهة الشهير، وكان عليها أن تختار الفرع الصحيح اللي بوصلها للمخرج الوحيد، وإذا أخطأت نالت عقاب عبارة عن صعقة كهربائية ضعيفة. كان قلق الفئران من الصعق دافع إلها عشان تبحث أكثر عن المخرج. لكن لما زاد الضغط والعقاب تغير المشهد ودخلت السلسلة اللي وصفناها طول الحلقة. النتيجة كانت قانون ييركس دودسون اللي صاغ علاقة بين معدل القلق والتوتر وبين الإنجاز. إذن لابد من بعض القلق. كل الطلبة بصيبهم القلق والتوتر قبل الامتحانات. بتحول هذا القلق عند جزء مهم منهم إلى دافع ممكن يعزز الذاكرة، لأنه هرمونات القلق بتحفز مركز الذاكرة الهيبوكامبس في الدماغ عشان تتذكر موقف التوتر وتتعلم منه في المستقبل، بينما بتراكم عند آخرين ليتحول إلى توتر مزمن بعيق أي عمل وبسبب الكثير من الأمراض. أجسادنا هي اللي بتحملنا في هاي الحياة، ولما نفهمها بنقدر نساعدها على أداء ذلك بشكل أفضل. وفي هذا الوقت خلونا نبحث عن شيفرة جديدة في جسم الإنسان نحاول نفكها في حلقة قادمة.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
4: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
5: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
4: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
5: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
4: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
5: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
4: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
5: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
4: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
7: والتكنولوجيا المتطورة.
8: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
9: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
8: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
9: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر
8: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
9: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
8: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
9: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
8: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
9: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
1: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
10: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
12: عدن يا FM، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا FM، لون جديد.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 5 بعد العصر، برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق. تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فورية ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 78211 7410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة. يلا

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77468-99-99 أو 780-299-33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئول. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مروراً بالجراحة الدقيقة ووصولاً إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية. لما تكون صحتك، هي الأولوية. للحجز والاستفسار 7821174410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.

0: خلال أيام. خلال أيضا أضحى المباراة.
1: مسرحية يوميات مدير عام.
2: شباب يوميات إيش لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافون، مسرح الفقيد رائد طه. كل عام وانتم بخير.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: ألو جمال، كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
4: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
3: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشاراً في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضاً عمولة الحوالة أقل.
4: إذن أحسنت الاختيار.
5: بنك الأمل لتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
6: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
8: عدنية اف ام
7: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: عدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم،
1: عدنية إف إم،
0: لون جديد في سماء الإذاعة.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 6 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
2: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
1: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
2: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
2: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
1: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع راس الكهرباء؟
2: وترتاحي من وقع راس الصيانة كمان.
1: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
2: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
1: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: اختيار ذكي لراحة تدوم.
3: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدنية FM.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: سأغفر ولو كان الذنب عظيما، ولو كانت ضربات الخذلان كبيرة، لا شيء يقتحم سيادتنا. نحن من نمنحهم الفرصة لصنع تلك الهوة بداخلنا، فليس كل عابر يشعل الضوء. بعضهم يطفئ مصابيح الأمل فينا ويمضي دون أن ترهقه شناعة تلك الظلمة التي لحقت بنا، ولكن الأمل يشتعل بكياني عندما أغفر، حتى وإن كان المسلوب من خفق روحي سأغفر، ولو كانت الكلمات خجلة من حمل أنين مشاعري حين لا أنطق بشيء سأغفر، حتى يرفعني الإحسان على أجنحة من النور. ومتى كان الدرب حالكا كانت الأرواح عطشة لشعاع العفو في أفئدة الغافرين سأغفر، لينير الحق طريقي إليها، وحتى لا تثقلني كلمات العتاب بحروفها الثكلة.

وحرقة ليت توجع، وجواب لو يؤلم. إن ذابت المحبة في تنور، قالوا وقلنا سأغفر، لأن رداء الصفاء يناسبني وجو النقاء. خلقت لأحياه بملامحي وقلبي، سأغفر، لأن الحقد يجرد النفوس من إنسانيتها وفطرتها السليمة. سأغفر عندما يشح بين الناس قول يغفر الله لي ولك، وسأروي أرض مغفرتي بعفوي وتسامحي وحب الخير للآخرين. لا شيء ينزع منا عنوة، نحن من نفرط كثيرا حين نحسن الظن بمن أساء لنا أكثر من مرة، وحينما نغرس بذرة الثقة في صدور لم تسقى بماء المغفرة أبدا. سأغفر لينبت في رياض روحي سمو السماحة والإخاء، وحتى أتفيأ ظلال الهدى في أوردتي كنقاء يشف السلامة زلالا وشهدا. سأغفر حتى تفوح من نفسي رياحين الصفو عبقا، يملأ الأنحاء أريجا ومسكا. دائما وأبدا سأغفر، دائما وأبدا سأغفر. كلمات صفاء الفقي.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: عدنية FM.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
6: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
5: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
6: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
5: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
6: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمان الأكيدة.
5: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
6: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير إنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
5: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
6: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
3: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
7: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
6: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، يدور المضمون واللي له عمر طويل.
7: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
6: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
7: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
6: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
7: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
6: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
7: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
6: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
7: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: اختيار ذكي لراحة تدوم.

0: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
1: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بي إس.
2: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونياً عبر تطبيق بي إس.
3: أنا أقدر أسحب نقدا من أي صراف وأحول عبر بس لأي شخص.
4: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بي إس.
0: أمانة خدمة بي إس روعة، ما ليش حل.
5: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بي إس.
2: شكرا بي إس.
6: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
7: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
9: نال الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع
10: عدنية اف ام.

0: عدنية FM.
1: لا تخليها
2: ما أخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده. مرحبا بكم يا عشاق الجنة، أيها المشتاقون المشمرون إلى جنات النعيم، ومع موجب من موجبات الجنة، موجب من موجبات الجنة أي سبب من أسباب دخولها. أسأل الله أن يدخلكم الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب، أنتم ووالديكم وكل من قال لا إله إلا الله موقنا من قلبه. من موجبات الجنة حسن الخلق، بل أتحدث اليوم في موجبنا هذا على أكثر ما يدخل الناس الجنة. عندما سئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، وانظر في سؤال الصحابة رضي الله عنهم، إن الجنة هاجس لهم يعيشون ويستيقظون وينامون على الأشواق، بل كان الحبيب يجلس بين أصحابه يحدثهم عن الجنة كأنما يرونها رأي العين. فلما سئل عن سبب دخول الجنة أخبرهم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، ما هو؟ تقوى الله وحسن الخلق. حسن الخلق هذه العبادة التي هي شاقة على بعض المسلمين، ولذلك عندما يقال حسن الخلق معناها تزكية العبد لقلبه وتزكية العبد لنفسه. إنها الأخلاق، أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم، لا تتبدل مع الغضب، وليس الإعطاء يزيدها وليس المنع ينقصها، إنما هذه السجايا الجميلة التي يجمل الله بها من شاء من عباده. قال الحبيب تقوى الله وحسن الخلق. وعندما سئل عن النار قال أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. نحن مع الموجب الذي يدخل الجنة. سؤال، هل سألت نفسك يوما هل أخلاقك أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل أنت تكف الأذى عن الناس وتبذل الندى للناس وتطلق الوجه للناس، أم أن بعضنا أخلاقه هو يعلم من نفسه أن لديه أخلاق لا زالت سيئة؟ إن أقرب الناس يوم القيامة في الجنة، من أقرب الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ من؟ إنهم أحاسننا أخلاقا كما قال عليه الصلاة والسلام، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. وعندما ذكر الحبيب بيوت الجنة وأن بيوت الجنة هناك بيت في ربضها لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسطها لمن ترك الكذب ولو كان مازحا، قال وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. الله أكبر. ولذلك صناعة الأخلاق الحسنة في نفسي وفي نفسك وأنت مشروع الحياة، لأن ذلك يوصلك إلى أعالي الجنان، أعالي الجنان. ولذلك يا من يريد الجنة فحسن خلقك، لأن أثقل الأعمال في موازين العبد يوم القيامة إذا وزنت الأعمال ليست الصلاة ولا الزكاة ولا الحج ولا العمرة، إنما أثقلها حسن الخلق. فإذا زاد خلقك على غيرك فقد زدت خطوة إلى الجنة أقرب من غيرك. فادعوا الله أن يزكي النفوس، واسألوه أن يحسن أخلاقنا وأن يهدينا لأحسنها، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وإلى موجب آخر من موجبات الجنة. مرحبا بكم من جديد أيها المشتاقون إلى الجنة. ضمن صلى الله عليه وسلم لأمته بيت في وسط الجنة. الله أكبر. يا عاشق الجنان، هناك قصر في الجنة في وسطها. تصور في وسط هذه الحدائق قصر لك. ما العمل الذي يوصل إلى الجنة ويضمن بيتا في وسط الجنة؟ إنه ترك الكذب، الصدق. ولذلك في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، إن الرجل، وتدخل في ذلك المرأة، ليصدق ويتحرى الصدق
حتى يكون عند الله صديقا. وإن ذاك الآخر يكذب ويتحرى الكذب، والكذب يهدي إلى الفجور، وفي حديث ابن مسعود نفسه قال: والصدق يهدي إلى الجنة. الله أكبر. تصور إذا نودي في السماء إن فلانا أو فلانة إنهم من أهل الصدق، معنى ذلك قد ضمنوا الجنة، فإن الصدق من موجبات دخول الجنة. وعندما نتحدث في حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: أنا زعيم أي ضامن، الضمان من محمد صلى الله عليه وسلم، وليس من بنك ولا من ثري ولا تاجر يعطيك صك التملك، إنما هذا البيت الضامن لأن تدخله بل وأن تملكه في الجنة هو من لا ينطق عن الهوى بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. أنت ضامن يا رسول الله لمن وسيعطى ماذا؟ قال: لمن ترك أنا ضامن أزعيم ببيت في ربض الجنة، لمن ترك المراء وإن كان محقا. وهنا الشاهد: وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. كم في مجالسنا من ذاك الذي يستهويه أن يضحكنا وأن يمزح علينا وأن يقلب المقالب على بعض الناس فيقول بعد أن ينتهي من مقلبه كما يدعي: والله كنت أمزح. هذا كذب، ولربما هذا الكذب يحرمك بيت في أوسط الجنة. أيها المشتاقون إلى الجنة، من موجبات الجنة أن نترك هذا الحديث الذي لا أصل له، ولا يجوز لنا أن ندخل هذه الكبيرة بدعوى أننا نمزح. وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. والله إنها جنة قبل الجنة، يوم أن يهبك الله ذي المنة لسانا صادقا، تتحرى الصدق، تتحرى الصدق فتكتب عند الله صديقا، فيهديك هذا الصدق إلى الجنة. فإذا من موجبات الجنة تذكر ترك الكذب، وأن تكون صادقا، وأن تقول الحق مهما كان، ولو كان الحق في بداية نطقه مر، لكن ألا يكفيك حلاوة أنهار الجنة وعسل الجنة وخمر الجنة ولبن الجنة ومياه الجنة وأنهارها، أن تتحرى الصدق حتى تكتب في السماء صديقا. اللهم ارزقنا ألسنة صادقة يا رب العالمين.

ميدانية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

الرحيم، الحمد لله ونصلي ونسلم على رسول الله. حين تتدبر آيات القرآن الكريم وهي تتحدث عن الحج كأعمال وهيئات وعبادات، وتتدبر طبيعة الرقعة الجغرافية من حيث هي على طبيعتك ومن حيث حديث القرآن عنها، ترى عجبا إن الله تعالى تحدث عن البيت العتيق وذكر أن فيه آيات بينات، وذكر أنه أول بيت وضع للناس من حيث العبادة. قال الله سبحانه: إن أول بيت وضع للناس إلى الذي ببكة مباركة. الله سبحانه يسمي مكة أحيانا مكة وأحيانا بكة، ولهذا الاختلاف دلالات. فذكر الله أن هذا البيت هو أول بيت وضع للناس، وأن الله تعالى جعل فيه آيات بينات. هذه الآيات البينات هي إقناع للعباد بمشروعية هذه العبادة، بل إقناع للعباد بالتوحيد قبل ذلك. فيه آيات بينات، من الآيات البينات الكعبة المشرفة، البناء العتيق المعظم المكرم، وما جعل الله تعالى فيه من الحجر الأسود، هذا الحجر المقدس الذي دخل على الأرض وهو غريب عن طبيعة معادن الأرض. ثم بعد البيت يأتي مقام إبراهيم، وبعد مقام إبراهيم تأتي بئر زمزم والمسعى وغير ذلك من المشاهد والمشاعر المقدسة التي جعلها الله سبحانه آيات بينات لعباده، بحيث لو جاء هؤلاء المؤمنون لا يجدوا بناء جافا، بل يجدوا مكان العبادة ويجدوا الآيات البينات الدالة على صدق الدين وعلى ارتباط الحاضر بالماضي وعلى اتصال الأجيال اللاحقة بالأمم السابقة المؤمنة. البيت العتيق مركز الثبات، مركز الخلود، هذا البيت الخالد الماجد التالد الذي تطوف حوله الأمم. كم هي الأمم التي طافت حوله، وكم هم الأنبياء الذين طافوا حوله، وكم هم البشر بإيمانهم بأخلاقهم بتلبيتهم بتكبيرهم من الأنبياء والأولياء والعلماء والصالحين والمسلمين من المتقدمين واللاحقين، طافوا حول ذلك المكان. وأنت أيها المؤمن وأنت تطوف حول بيت الله في نفس المكان الذي طفت، طافت أمم، طاف الأنبياء، طاف إبراهيم، طاف موسى، طاف عيسى، طاف محمد صلى الله عليه وسلم. في مكان طوافك طاف أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والمهاجرون والأنصار والتابعون وأتباعكم، طاف أئمة الفقه وأئمة الجهاد، هؤلاء طافوا في ذلك المكان، وما أنت إلا تابع. ونرجو الله أن نكون ممن قال الله فيهم: والذين اتبعوكم بإحسان. إذن أنت تطوف حول البيت العتيق وتقبل الحجر الأسود إن استطعت، وتقبيل الحجر الأسود أو الإشارة إليه بمثابة ميثاق بينك وبين الله، هو عهد بينك وبين الله سبحانه وسبحانه. ثم تذهب بعد ذلك لتصلي خلف مقام إبراهيم، وقد جعله الله تعالى من الآيات البينات. ويستحسن للمؤمن أن يتعرف على مقام إبراهيم ليزداد إيمانا، فمقام إبراهيم في ذلك المكان هو إعلان ببقاء ملة إبراهيم التوحيدية الحنيفية التي أمرنا باتباعها. تصلي خلف مقام إبراهيم إعلانا باتباع ملة إبراهيم، بالانضمام إلى الركب الإبراهيم الحنيفي الخالد. أنت تصلي خلف مقام إبراهيم، الركعتان اللتان يؤديهما الحاج أو المعتمر خلف مقام إبراهيم ليست عملا عاديا بقدر ما هي إعلان للاتباع أنك خلف إبراهيم. وأبقى الله أثر إبراهيم، أثر رجله في هذا رسالة تربوية لنا في إبقاء مقام إبراهيم، أثر قدميه رسالة تربوية لنا. إبراهيم عليه السلام مات، لكنه أبقى أثره، أبقى أثر قدميه، أبقى أثر دعوته كذلك. الرسالة التربوية: إذا مت ليكن لك أثر باق. إبراهيم عليه السلام أبقى أثر قدميه وأبقى أثر دعوته وتوحيده. نحن في كل صلاة نقول: اللهم صل على إبراهيم، اللهم بارك على إبراهيم. فبقاء أثر إبراهيم في الحجر إعلان لكل مسلم أنك إذا مت ليكن لك أثر،
ليكن لك قدم من أخلاقك، من سمعتك، من علمك، من صدقتك، من إحسانك. وما أثر إبراهيم إلا رمز من آيات الله البينات، كذلك زمزم، زمزم التي يشرب منها البشر. تخيلوا لو أن بئرا من الآبار، تخيلوا لو أن بئرا من الآبار في ذلك المكان غير مباركة، هل ستكفي البشر؟ كم ستكفي البشر آبار؟ 10، 20، 30، 100؟ كم هم الملايين الذين يأتون في كل موسم، بل في كل شهر في هذه الفترة معتمرين؟ لكن الله جعل بئرا واحدة تكفي هؤلاء الأمم، ولا تسقي الحجاج والمعتمرين في بيت الله الحرام، بل يذهبوا بماء زمزم إلى المسجد النبوي فتشرب من هنا وتشرب من هناك. الله الله، هذه بئر مباركة قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئر زمزم لما شرب له. اشرب زمزم بنية الشفاء من المرض، بنية إصلاح الأخلاق، بنية الهداية، بنية تسوية الذاكرة. إذن آيات بينات تملأ ذلك المكان، إذا زرت ذلك المكان اطلع على تلك الآيات البينات لتزدد إيمانا. فما بقاء الآيات البينات إلا لأجلك أيها المؤمن، ليزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون. نسأل الله تعالى أن يبلغنا حج بيته وزيارة مسجد نبيه، نسأل الله أن يجعلنا مقبولين مستورين. حمدا لله.

0: سريع يعني ما فيش احسن.
1: هك هك اتموسفيري
2: يا فؤادي تعسي والله فوق
3: انا

0: كثير الماء وما ادري ايش فما شويه غزل فما
1: شويه
2: براي حين يسار بدي
0: ترون بعد زي بعد ما يدقوا ربي وليدا
3: وبشي حاول يخلق أتران وشي كول تراي
0: وشي
4: أتصور
0: البلان بالفاس معي مش مجرين
4: فكر فلاش باك بتاع بوتو فيش وكده وقتها وانا همش نصوروك باشا بالباسيك

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 7:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كانش مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.

بأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء وأفضل المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وقرر أن يزور تلك المرأة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهدها، يزور أم أيمن. كان يعلمان مكانة أم أيمن في قلب النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كثير الزيارة لها، فقرر الزيارة وانطلق الصديقان. فلما دخل على أم أيمن تلك المرأة الكبيرة في السن ورأت أبا بكر وعمر انفجرت بالبكاء، فقال: يا أم أيمن، ألا تعلمين أن ما عند الله خير لرسوله؟ قالت: والله لا أبكي ألا أعلم أن ما عند الله خير لرسوله، لكني أبكي لانقطاع الوحي من السماء. من هذه المرأة التي بكت عندما رأت الصديقين؟ إنها أم أيمن، حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يعرفها. إنها تلك الأمة الحبشية التي ورثها عبد الله ابن عبد المطلب وورثها لابنه محمد يوم أن مات عبد الله بن عبد المطلب وابنه في رحم أمه. ورث النبي صلى الله عليه وسلم من أبيه تلك الجارية وتلك الأمة، ثم بعد ذلك اعتقها، وهي التي تولت تربيته يوم أن ماتت أمه بالأبواء وارتمى في حضنها وأصبحت هي الحاضنة. هي تعرف تفاصيل قصة حياة النبي صلى الله عليه وسلم منذ طفولته، منذ أول اللحظات له في الدنيا، وهي التي ماتت بعد موته بفترة، فكانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم كتابا مفتوحا في ذاكرة أم أيمن. أم أيمن هذه هي التي ربته، وهي التي كان يحبها صلى الله عليه وسلم، ويقول أم أيمن: أمي بعد أمي. أم أيمن رضي الله عنها وأرضاها هي زوج حبيب النبي صلى الله عليه وسلم وحبه زيد ابن حارثة، الذي تبناه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم الإسلام التبني. فقد تزوج زيد بأم أيمن، ولكم أن تتخيلوا، هذا حب النبي، وهذا الذي كان النبي يسميه زيد ابن محمد، يتزوج بأم أيمن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمي بعد أمي. هذا بمنزلة الابن، وهذه في منزلة الأم. فإذا تزوجوا فأي بيت هو ذلك البيت؟ فما بالكم لو أنجبوا، كيف سيكون ذلك المولود الذي أمه في مقام أم النبي صلى الله عليه وسلم، وأبوه في مقام ابن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لقد أنجبوا، أنجبوا أسامة بن زيد، ذلك الحب بن الحب الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويقربه. ولذا كان أسامة أسود البشرة، أخذ اللون من أمه، ولذلك كان في اللون قريبا من أمه. دخل الصديقان على أم أيمن يزورانها، وهكذا هو الوفاء، هكذا هو الوفاء، أن يتعاهد الإنسان أهل ود من يحبه ويجله. ولذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. إذا مات الأب أو ماتت الأم أيها الأحبة، فإن من أبر البر أن يتعاهد الإنسان أهل ود الوالد وأهل ود الوالدة، أولئك الذين يودهم، يزورهم، يتعهدهم. لقد كانت أم أيمن من أهل ود النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان من وفاء أبو بكر الصديق ووفاء عمر بن الخطاب زيارتها. ولما دخل عليها تذكرت بدخولهما النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهما طالما سارا معه وطالما دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم دارها. هكذا فليكن البر، إننا بحاجة أيها الأحبة أن نعتني بقضية التواصل مع أهل ود الوالدين. هذا عبد الله ابن عمر بن الخطاب،
كان في يوم من الأيام يسير وهو راكب لحمار معتم بعمامته، فإذا بأعرابي في السوق، وإذا بعبد الله ينزل من على حماره وينزع عمامته ويعطيها لذلك الأعرابي، فقال له أصحابه: يا عبد الله، إنما هم الأعراب يرضون باليسير. فقال لهم: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب، والده كان ودا لوالدي. إنها صور نحتاج أن نراها في مجتمعاتنا، عندما تدخل على ذلك القريب والحبيب فيذكر والدك ويذكر والدتك ويذكر ذلك المتوفي، فيرفع الأكفة إلى الله عز وجل ويدعو لهم دعوات الصدق أن يسكنهم الله أعالي الجنان، يتذكر تلك الأيام الجميلة الخالية، يتذكر تلك الذكريات الطيبة، كما تذكرت أم أيمن حبيب قلبها محمد صلى الله عليه وسلم، وتذكرت ذلك الوحي الذي يأتي إليه بالصباح وبالمساء، ففاضت عينها بالدموع وتذكرت بهم حبيبها صلى الله عليه وسلم. زوروا أهل ود آبائكم، زوروا أهل ود أمهاتكم، زوروا أهل ود أمواتكم، وانشروا ذكريات الخير على دعوة من أولئك المحبين تصل للأموات في قلوبهم فيرضى عنهم رب العالمين.

0: عدنية اف ام، عدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.
1: المزدلفة. بعد غروب شمس التاسع من ذي الحجة تسير قوافل الحجيج على بركة الله صوب المشعر الحرام مزدلفة، ليصلوا بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين فور وصولهم، وليبيتوا ليلتهم هناك ملبين ذاكرين شاكرين الله على فضله وإحسانه بأن كتب لهم شهود وقفة عرفات. وعند وصول الحجاج إلى مزدلفة يقع البعض في أخطاء ينبغي التنبيه عليها، ومن أبرزها انشغالهم بالتقاط الحصى قبل أداء صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، والصلاة أولى. واعتقادا للبعض بأنه لابد من التقاط حصى الجمار من مزدلفة خطأ لا ينبغي الوقوع فيه، والسنة كما ذكرنا أن يبيت الحجاج ليلتهم تلك بمزدلفة حتى يصلوا بها الفجر، ورخص للنساء والضعفاء والأطفال الذهاب إلى ميناء آخر الليل. فإذا صلى الحاج الفجر يستحب له أن يقف عند المشعر الحرام وهو جبل في مزدلفة أو في أي مكان بمزدلفة، ويستقبل القبلة ويكثر من ذكر الله تعالى والتكبير والدعاء بما يتيسر له، ثم ينصرف إلى التقاط حصوات الرمي 7 حصيات أكبر من حبة الحمص قليلا لرمي جمرة العقبة الكبرى، والباقي يلتقطها من منى، ثم يتابع سيره على بركة الله قبل طلوع الشمس إلى منى ملبيا خاشعا مكثرا من ذكر الله. وعند الوصول إلى منى يبادر الحاج بالذهاب إلى جمرة العقبة الكبرى وهي القريبة من مكة، فإذا وصل إلى جمرة العقبة يتوقف عن التلبية ثم يرميها ب7 حصيات متعاقبات ويكبر مع كل حصاة، ثم يذبح الهدي إن كان عليه هدي ويأكل منه ويطعم الفقراء، ثم يحلق أو يقصر شعر رأسه، والحلق أفضل، والمرأة تقصر من شعرها قدر أنملة وهو ما يعادل رأس الإصبع، وهذا الترتيب أفضل، وإن قدم بعضها على بعض فلا حرج في ذلك. العاشر من ذي الحجة يوم النحر.

0: يستقبل المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها والحجاج على صعيد منى بوجه خاص يوم عيد الأضحى المبارك، فرحين مستبشرين بما أنعم الله عليهم وناحرين أضحياتهم تقربا إلى الله عز وجل. وسيجد الحجاج في مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي خير عون لهم على أداء هذا النسك، ويلاحظ عند رمي الجمرات وقوع بعض الحجاج في أخطاء نذكر منها: اعتقاد البعض أنهم يرمون الشياطين فيرمونها بغيظ مصحوب بسب لهذه الشياطين، وما شرع رمي الجمرات إلا لإقامة ذكر الله. رمي الجمرات بحصى كبيرة أو بالأحذية والأخشاب، وهذا غلو في الدين نهى عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم. التزاحم والتقاتل عند الجمرات من أجل الرمي خطأ جسيم، والواجب على الحاج الرفق بإخوانه وتحري الرمي في المكان الصحيح داخل الحوض سواء أصابت العمود أم لم تصبه. رمي الحصى جميعا دفعة واحدة، وفي هذه الحالة لا تحسب له إلا حصاة واحدة، والمشروع رمي الحصى واحدة تلو الأخرى والتكبير مع كل حصى. طواف الإفاضة: عندما يرمي الحاج جمرة العقبة ويحلق أو يقصر شعر رأسه يكون بذلك قد تم له التحلل الأول، وبإمكانه حينئذ أن يلبس ثيابه وتحل له كل محظورات الإحرام إلا النساء. ثم ينزل الحاج إلى مكة ليطوف.
1: أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: فطواف الإفاضة، وهو ركن لا يتم الحج إلا به، ويسعى بعده إن كان متمتعا أو إذا لم يكن قد سعى قبل ذلك مع طواف القدوم لمن كان قارنا أو مفردا، فيلزمه حينها السعي، ويجوز تأخير طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام منى، والذهاب إلى مكة المكرمة بعد الفراغ من رمي الجمرات. أيام التشريق. بعد أن ينتهي الحاج من طواف الإفاضة في يوم النحر، يباح له كل محظورات الإحرام حتى النساء، ثم يرجع إلى منى للمبيت بها أيام التشريق الثلاثة، ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، أو ليلتين لمن أراد التعجل، مصداقا لقوله تعالى:

0: إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون.
1: والواجب على الحاج رمي الجمرات الثلاث في الأيام التي يقضيها في منى ويكبر مع كل حصاة، ومن السنة الوقوف بعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى مستقبلا القبلة رافعا يديه يدعو بما شاء، ويتجنب مزاحمة ومضايقة إخوانه المسلمين. أما الجمرة الأولى وهي جمرة العقبة فلا يقف ولا يدعو بعدها، فمن أراد التعجل في يومين وجب عليه رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر، ثم يغادر منى قبل غروب الشمس. فإذا غربت عليه الشمس وهو ما زال في منى يلزمه البقاء للمبيت بها ليلة الثالث عشر، والرمي في اليوم الثالث عشر ما لم يكن قد تهيأ للتعجل فيغادر ولا يلزمه المبيت بمنى. طواف الوداع.
2: عدنية FM

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبي
0: 88.9. لون جديد. شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات. كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية. لما تكون صحتك، هي الأولوية. للحجز والاستفسار 7821174410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.

0: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
3: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
2: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
3: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
3: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
2: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
3: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
2: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
3: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-4047 أو 782-782-550.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: اختيار ذكي لراحة تدوم.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر
6: عدنية اف ام.
7: إن جل الذنب فأنت أجل
5: يا الله،
7: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: مسيلي على الحبايب
0: 88.9
2: حلوه والسكر في
0: عدنية FM.
3: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفايه، مليتش غيرك جوايا.
0: 88.9
4: اليوم همش الليله تعدي، يلا كله معايا يقوم الليله لهدي
0: عدنية FM.

بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد كان الطعم المفضل لي وأنا صغير، في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.
6: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
1: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
2: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
3: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
4: أنا أقدر أسحب نقدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
5: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
1: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
6: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
3: شكرا بيس.
7: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنكم لا بنك له.

0: خلال أيام. خلال أيام. أضحى المباراة.
1: مسرحية يوميات مدير عام.
2: شباب يوميات. إيش دوين؟ لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافون، مسرح الفقيد رائد طه.
3: عالمية FM تقدم برنامج القصة وما فيها. إسرائيل تريد ضم غور الأردن إلى أراضيها، ما معنى ذلك؟ ولماذا الآن؟ ولماذا تعارض قرار الضم الأمم المتحدة والدول الأوروبية ونواب من الكونغرس الأمريكي؟ وما الذي أجل خطة الضم؟
4: إن المقاومة تعتبر هذا القرار إعلان حرب على شعبنا الفلسطيني، وسنجعل العدو بإذن الله يعض أصابع الندم على هذا القرار الآثم.
3: خلونا نتعرف على قصة ضم الضفة وما فيها. إسرائيل الضفة الغربية بعد نكسة 67. منذ ذلك الحين سيطرت على المنطقة لكن دون إضافتها إلى حدودها. بعد اتفاقية طابة المشهورة بأوسلو 2، قسمت الضفة الغربية المحتلة إلى 3 مناطق مع احتفاظ إسرائيل بالسيطرة على القدس والمستوطنات والحدود. المنطقة ألف تشكل 18% من الضفة، تخضع أمنياً وإدارياً للسلطة الفلسطينية. المنطقة باء وتشكل 21% من أراضي الضفة، وتخضع إدارياً للسلطة الفلسطينية وأمنياً لإسرائيل. لكن السيطرة الكاملة على الأمن الخارجي للمنطقتين ألف وباء تتبع لإسرائيل، بمعنى أن لها الحق الكامل لدخول المنطقتين في أي وقت بهدف اعتقال أو اغتيال أي مواطن فلسطيني. المنطقة جيم وتشكل أكثر من 60% من أراضي الضفة الغربية المحتلة، وبناء على الاتفاقية تخضع المنطقة أمنيا وإداريا بالكامل للسيطرة الإسرائيلية. تقع معظم أراضي غور الأردن التي يريد الاحتلال ضمها لأراضيه في المنطقة المصنفة جيم، وهي منطقة مهمة من الناحية الاستراتيجية، تتركز فيها المستوطنات الإسرائيلية ومناطق التدريب العسكري، كما تتخذ العديد من الشركات الإسرائيلية منها مقرا لها. غور الأردن هي مناطق الأغوار الفلسطينية المحاذية للحدود الأردنية على ضفة نهر الأردن وشمال البحر الميت، وتشكل ما يقارب 30% من مساحة الضفة الغربية. طيب ماذا تريد إسرائيل من هذه المنطقة؟ تريد حكومة نتنياهو ضم يقارب من 130 مستوطنة إسرائيلية، بالإضافة إلى أكثر من 100 بؤرة استيطانية موزعة في جميع أنحاء الضفة الغربية، بالإضافة إلى غور الأردن الذي يعتبره مسؤول الأمن الإسرائيليون بمثابة حصن ضروري ضد الهجمات الخارجية المحتملة. ويتماشى مشروع الضم مع خطة السلام الأمريكية التي أعلنها ترامب، المعروفة إعلاميا باسم صفقة القرن، والتي قوبلت برفض الفلسطينيين. وتهدف هذه الصفقة إلى إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح على خليط من أجزاء مفككة من الأراضي الفلسطينية.
5: الخطة هي ليست خطة ضم أغوار وبحر ميت ومستوطنات فقط، الخطة هي خطة ضم لكامل الضفة الغربية، والسيادة الإسرائيلية ستشمل الأجواء، الإيرسبيس والمياه الإقليمية والمعابر الدولية.
3: سيؤثر تعهد نتنياهو إذا ما أصبح واقعا على 65 ألف فلسطيني يقطنون في غور الأردن. وقال نتنياهو صراحة إن الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الحكم الإسرائيلي في المنطقة بعد ضمها لن يحصلوا على الجنسية الإسرائيلية. مشروع الضم الأخير ربما لم يأتي بجديد لبعض الفلسطينيين الذين يعانون من الاحتلال منذ عقود داخل الضفة الغربية وخارجها. فالبناء المتزايد للمستوطنات أدى إلى تقطيع أوصال المنطقة، وشكل مدن وبلدات وقرى فلسطينية غير متجاورة موجودة فيما هو أشبه بالكانتونات المنعزلة. لكن ما يميز الخطة المطروحة الآن عن غيرها أنها قد تنسف حلم الدولة الفلسطينية وتنهي أي إمكانية لإقامة وطن على جزء من أرضه التاريخية. فالدولة الفلسطينية المستقبلية ستتحول إلى مجموعة مفككة من الجيوب غير قادرة على تطوير البنية التحتية وحركة الأشخاص والبضائع، مما يصعب قابلية بقائها كدولة. ومع ضم غور الأردن ستكون هذه الدولة محاطة تماما بحدود إسرائيل. لكن يبقى السؤال الأهم، لماذا الآن؟
6: تصريحات نتنياهو تأتي في إطار الدعاية الانتخابية الإسرائيلية والتنافس الداخلي المحموم، بحيث تكون الأرض الفلسطينية في إطار هذا البازار.
3: وصف نتنياهو خطة الضم بأنها فرصة لمرة واحدة في العمر، وذلك لأنه يحظى بدعم غير مسبوق من أهم حليف لإسرائيل الولايات المتحدة برئاسة دونالد ترامب، الذي يعتمد في حملته الانتخابية على تمويل اللوبي اليهودي المتشدد وأصوات الإنجيليين الأمريكيين الداعمين للحركة الصهيونية. ويخشى نتنياهو أن يؤدي فشل ترامب في الانتخابات القادمة إلى تحول في السياسة الأمريكية تجاه الحكومة الإسرائيلية وخططها. فمرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن يعارض خطوة الضم الإسرائيلية،
7: لأن موقف الحزب الديمقراطي قائم على أساس حل الدولتين ويرفض عملية الضم من دون إبرام اتفاق نهائي مع الفلسطينيين.
3: الإعلام الإسرائيلي يستخدم عبارة تطبيق السيادة بهدف إعطاء صفة شرعية على الخطوة، على عكس المعنى السلبي لمصطلح الضم من جانب واحد الذي يعني الاستيلاء القسري على أراضي من قبل دولة على حساب دولة أخرى. فالضفة الغربية ينظر إليها على أنها أرض محتلة بموجب القانون الدولي، مما يجعل الضم المخطط له غير قانوني. قرار الضم أثار قلقاً دولياً حتى من دول صديقة لإسرائيل. حض أكثر من 1000 نائب أوروبي من 25 دولة قادتهم على التدخل لوقف مخطط إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية. وتقول الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إن هذه الخطط تهدد إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام. كما عبر الفاتيكان لسفيري أمريكا وإسرائيل عن مخاوفه حول تحركات الضم بالضفة الغربية. ورغم دعم حكومة ترامب للخطة، إلا أن هناك خلاف كبير بين أعضاء الكونغرس حولها. بعض الدول العربية حذرت من أن الضم المخطط له قد يؤثر على الأمن في المنطقة، لكن طبعا الموقف العربي الأبرز كان للأردن الذي يتشارك حدودا طويلة مع الضفة الغربية.
8: الضم يعني أن إسرائيل اختارت الصراع بدلا من السلام، وتتحمل هي تبعات مثل هذا القرار ليس فقط على العلاقات الأردنية الإسرائيلية، ولكن على كل جهودنا كلنا في المنطقة وفي المجتمع الدولي.
3: عمان تبذل جهودا لثني الأمريكيين والإسرائيليين عن قرار الضم، وبرئيساسة ومحللين أردنيين يريد الاحتلال تصفية القضية الفلسطينية على حساب المملكة. فإسرائيل لا تريد أغلبية فلسطينية على أراضيها، والحل من وجهة نظرها بعملية ترانسفير، أي ترحيل مزيد من الفلسطينيين إلى الأردن وتكريس فكرة الوطن البديل. الضم حسب القلق الأردني قد يهدد معاهدة السلام بين عمان وتل أبيب الموقعة منذ 26 عاما، واتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل، إضافة إلى التنسيق الأمني والاستخباراتي مع دولة الاحتلال.
9: الخيار الوحيد المنطقي بالنسبة لإسرائيل هو تهجير عدد كبير من الفلسطينيين إلى الأردن.
3: القيادة الفلسطينية كان لها موقف حاسم من قرار الضم، إذ أعلنت إنهاء التنسيق الأمني مع إسرائيل والولايات المتحدة. أما حكومة حماس في غزة فقد دعت إلى الوحدة بين الفلسطينيين والمقاومة الشعبية ضد الخطط الإسرائيلية.
10: إن منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين قد أصبحت اليوم في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية.
3: لكن هل ستؤثر هذه الإدانة الدولية على قرار الضم؟
11: Nous avons dit, je le redis ici, nous l'avons dit avec beaucoup de fermeté, qu'une décision d'annexion ne pourrait rester sans conséquence sur la relation entre l'Union européenne et Israël.
3: من الناحية العملية، لن تسري الاتفاقيات بين إسرائيل والدول التي لا تعترف بالضم على الأراضي التي تم ضمها، وسيتعين على إسرائيل أن تقرر التمييز بين حدود إسرائيل لعام 67 والأراضي التي تم ضمها في الضفة الغربية، أو حتى المخاطرة بإلغاء هذه الاتفاقيات تماماً. يرى معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي أن احتمال تغير الإدارة الأمريكية مستقبلاً يمكن أن يؤدي إلى تغير في قرارات مجلس الأمن وإصداره قرار يدين إسرائيل. بالإضافة إلى ذلك، قد يشكل الضم قضية أخرى من الممكن أن تحقق فيها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. مشروع الضم الذي كان من المفترض أن يتم في الأول من يوليو تم تأجيله. أحد مساعدي نتنياهو قال إنهم في إطار المشاورات مع الولايات المتحدة لتقدير العواقب والتبعات. يرى محللون أن نتنياهو قد لا يكون قادراً على الإيفاء بوعده لناخبيه من اليمينيين بسبب الضغوط الدولية وعدم حصوله على الضوء الأخضر من إدارة ترامب التي يبدو أنها تختلف معه على موعد وآلية الضم، وربما سيكتفي الاحتلال بضم جزئي يشمل بعض المستوطنات والكتل الاستيطانية الكبيرة.
12: لكن موقف الإدارة الأمريكية غير واضح، ولم تعطي الضوء الأخضر لنتنياهو كي ينفذ الضم، وهذا هو الذي أخر الضم حتى الآن.
3: بالنتيجة مرت أكثر من 70 عاماً على النكبة، عرضت خلالها على الفلسطيني ترهيباً أو ترغيباً صفقات عديدة لتصفية قضيته واحتلال ما بقي من أرضه التاريخية على حساب حقه في الوطن والحرية. لكن مشروع الضم الأخير قد يضر بالإسرائيليين أكثر من الفلسطينيين المحتلة أرضهم أصلاً. فعدا عن الخوف من تفجر الوضع الأمني، فإن إلغاء حل الدولتين يعني بقاء دولة واحدة مسؤولة عن الجميع. مما يعني أن على إسرائيل إما تجنيس الفلسطينيين وهذا يهدد يهودية الدولة، أو معاملة الفلسطيني كمواطن درجة ثانية مما يعني تكريس كونها دولة فصل عنصري أبرتايد، فتفقد صورتها التي تروج لها بزعمها الدولة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة. فهل أجلت إسرائيل قرار الضم أم تراجعت عنه؟ وهي كانت قصة ضم الضفة وما فيها.
13: عدنية FM 88.9، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.
14: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
15: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
13: عدنية على الحبايب 88.9.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903 عدنية FM. اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: لما تكون صحتك.
2: لما تكون صحتك
1: هي الأولوية.
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 7821174410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.
3: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
4: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
7: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
6: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
7: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
7: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
6: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
7: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
6: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
7: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
6: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
7: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: في وسط الزحمة تفاصيل كثيرة ما تتوقفش. وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة، ننقل لكم الصوت كما هو.
8: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام.
6: كونوا معنا في موعدكم اليومي مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة.
8: استراحة الظهيرة
6: يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدنية FM 88.9 عدنية FM. لون جديد. لون جديد.
9: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد بكل المقاييس.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي وحقين الرعوة طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوة طازج طازج من طازج.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.

0: خلال أيام. خلال أيضا أضحى المباراة.
1: مسرحية يوميات مدير عام.
2: شباب يوميات. إيش دوين؟ لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافون، مسرح الفقيد رائد طه. كل عام وانتم بخير.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام.
6: عدنية اف ام
5: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الرياضة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياضة الدولي. للحجز والاستفسار 78-211-7410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياضة الدولي. الرعاية الكاملة.
4: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
6: ألو جمال، كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
7: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
6: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشاراً في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضاً عمولة الحوالة أقل.
7: إذن أحسنت الاختيار.
8: بنك الأمل لتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
9: بدافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد، لون جديد بكل المقاييس.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زبادي وحقين الرعوة الطازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوة الطازج طازج من طازج.
1: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة بإشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق، تشخيص في وقت مناسب، تدخل فوري ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 7821174410 عدن خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيراً عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلة الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
0: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: برنامج صباح الورد.

0: سريعة نرصد فيها حركة العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد, معكم نبدأ يوما جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا على إذاعة عدنية FM 88.9 عدنية FM لون جديد.
1: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك. برامج مفاجآت, اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM محتوى يلامسك.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت، وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
3: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
4: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
3: ناينتي مول.

0: ورفاهية العائلة.
1: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.

0: خلال أيام خلال
1: عيد الأضحى المبارك.
2: مسرحية يوميات مدير عام.
3: شباب يوميات إيش دوين؟ لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافوت، مسرح الفقير رائد طه. كل عام وانتم بخير.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
6: يا سلام
7: في وسط الزحمة، تفاصيل كثيرة ما تتوقفش، وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة، ننقل لكم الصوت كما هو.
8: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام.
7: كونوا معنا في موعدكم اليومي مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة. استراحة الظهيرة يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدنية FM 88.9 عدنية FM. لون جديد. لون جديد.
9: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدن بها اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتس أب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: برنامج صباح الورد.
7: صباح الورد،
8: صباح الورد يا عدن.
6: في كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة، توصلكم بالصورة الكاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز يبدأ معكم من هنا، من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية، ومن قلب السوق نأخذكم في جولة سريعة نرصد فيها حركة العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد، صباح الورد. معكم نبدأ يوما جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا على إذاعة عدنية اف ام 88.9 عدنية اف ام، لون جديد.
0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية اف ام نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية اف ام، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية اف ام، لون جديد.

لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. محافظ عدن يبحث في الرياض توحيد الصف الجنوبي وتعزيز الحوار. مباحثات يمنية أثيوبية لتوزيع التعاون التجاري ورفع التبادل الاقتصادي. محافظ لحج يطلع على مشاريع زراعية ويؤكد دعم الأمن الغذائي. وكيل أول عدن يتفقد الانضباط الوظيفي ويشدد على تحسين الأداء. إجراءات حكومية عاجلة لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول في عدن. استمرار حملة النظافة بالعاصمة عدن لإزالة مخلفات المنخفض الجوي. إطلاق قوافل إغاثية لدعم المتضررين من السيول في تعز. لنذهب إلى التفاصيل. استضاف وزير الدولة محافظ العاصمة عدن عبد الرحمن شيخ في الرياض لقاء موسعا ضم رئيس الوزراء شائع الزنداني ورئيس هيئة التشاور محمد الغيثي وعددا من القيادات السياسية والاجتماعية. وناقش اللقاء أهمية توحيد الصف الجنوبي وتعزيز الحوار بين مختلف المكونات بما يخدم تحقيق تطلعات أبناء الجنوب. وأكد المحافظ ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتغليب المصلحة العامة مشيدا بدعم السعودية لليمن في مختلف المجالات. كما أشار إلى استمرار الجهود لتعزيز التقارب والوصول إلى رؤية مشتركة تسهم في تعزيز الاستقرار ودفع مسار السلام. بحث وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول مع نظيره الإثيوبي كاسهون غوفي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وذلك على هامش مؤتمر منظمة التجارة العالمية. وناقش الجانبان تنشيط اللجنة المشتركة وزيادة التبادل التجاري وتوسيع المشاركة في المعارض الدولية. وأكد الأشول أهمية العلاقات التاريخية مع إثيوبيا وكونها بوابة نحو إفريقيا، مشيرا إلى فرص جديدة مع انضمامها لمنظمة التجارة. من جانبه أبدى الوزير الإثيوبي استعداد بلده لدعم المستثمرين اليمنيين وتحسين بيئة الأعمال بما يسهم في بناء شراكات اقتصادية مستدامة. نفذ محافظ لحج مراد الحالمي برفقة مسؤولين من وزارة الصناعة ومنظمة الفاو جولة ميدانية للإطلاع على مشاريع زراعية في الحوطة وتبن. وشملت الزيارة مركز بحوث الثروة الحيوانية ومعامل الألبان وكلية الطب البيطري إضافة إلى بنك البذور. وشملت الزيارة مركز بحوث الثروة الحيوانية ومعامل الألبان وكلية الطب البيطري إضافة إلى بنك البذور. وأكد الحالمي أهمية هذه المشاريع في دعم الأمن الغذائي وتحسين الإنتاج الحيواني مشيدا بتمويل الفاو والبنك الدولي. كما شدد على ضرورة إنجاز المشاريع وفق الجدول الزمني ودعم القطاع الزراعي باعتباره ركيزة اقتصادية مهمة للمحافظة. اطلع وكيل أول عدن محمد نصر شاذلي على مستوى الأداء والانضباط الوظيفي في مكاتم الخدمة المدنية والشؤون الاجتماعية بعد إجازة عيد الفطر. وخلال زيارته استمع إلى آليات العمل الرقابي وخطط النزول الميداني للمؤسسات الحكومية إضافة إلى أعمال الأرشفة والتحديد. وأكد أهمية الالتزام بالدوام الرسمي وتفعيل الرقابة الإدارية مشيرا إلى ضرورة توفير الإمكانيات اللازمة لتطوير العمل. وشدد على تحسين الأداء المؤسسي وخدمة المواطنين بكفاءة.
أقر اجتماع موسع برئاسة وكيل أول عدن محمد شاذلي حزمة إجراءات لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول، وشملت الإجراءات استمرار حملات النظافة وشفط المياه وفتح قنوات تصريف السيول وتنفيذ حملات رش لمكافحة الأوبئة، كما تم التأكيد على جاهزية الجهات المختصة والتنسيق مع اللجان المجتمعية، إضافة إلى إعداد دراسات لإعادة تأهيل محطات الصرف الصحي. وأشاد الاجتماع بجهود الجهات الخدمية في الحد من آثار الأمطار، داعيا إلى مواصلة العمل لحماية المدينة وسكانها. تتواصل حملة النظافة في مديرية الشيخ عثمان بالعاصمة عدن لإزالة مخلفات الأمطار الناتجة عن المنخفض الجوي، وتشمل الحملة أعمال كنس الشوارع ورفع الأتربة وتنفيذ حملات رش بإشراف صندوق النظافة وتحسين المدينة، وتهدف الجهود إلى تحسين المظهر العام وتسهيل حركة السير والحد من المخاطر الصحية. وتأتي الحملة تنفيذا لتوجيهات قيادة المحافظة لمعالجة الأمطار بسرعة ضمن خطة شاملة تستهدف مختلف مديريات عدن. بدأت خلية الأعمال الإنسانية في المقاومة الوطنية تسير قوافل إغاثية إلى المتضررين من السيول في المخا وموزع بمحافظة تعز، وشملت المساعدات مواد غذائية وإيوائية كدفعة أولى بعد استكمال حصر الأضرار وتحديد الأسر المتضررة. وأكدت الخلية استمرار توزيع المساعدات خلال الفترة القادمة لتغطية الاحتياجات العاجلة وتعزيز الاستجابة الإنسانية. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة الماضية، وإليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيه. محافظ عدن يبحث في الرياض توحيد الصف الجنوبي وتعزيز الحوار. مباحثات يمنية إثيوبية لتوزيع التعاون التجاري ورفع التبادل الاقتصادي. محافظ لحج يطلع على مشاريع زراعية ويؤكد دعم الأمن الغذائي. وكيل أول عدن يتفقد الانضباط الوظيفي ويشدد على تحسين الأداء. إجراءات حكومية عاجلة لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول في عدن. استمرار حملة النظافة بالعاصمة عدن لإزالة مخلفات المنخفض الجوي. إطلاق قوافل إغاثية لدعم المتضررين من السيول في تعز. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية FM.com أو حساباتنا على وسائل التواصل، أو استمعوا إلينا على 88.9 في عدن لحج وأبين والضالع، أو عبر البث الحي على موقعنا أو شبكة الصفاء في المكلا وسيئون. تحياتي يزيد سيف والمخرج أبو دينا ومنتجة الحلقة الزميلة هلا عدنان. شكرا لكم على حسن الاستماع.

0: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية اف ام.
3: إن جل الذنب فأنت أجلل،
4: يا الله،
3: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

مستمعين الكرام، مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.